0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: وقرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها تمرة.
2: التضحية
12: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا حولها.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
13: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
14: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام. من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.
3: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
4: رجال من ذهب كلمات علي الخوار ألحان فايز السعيد غناء كورال

0: ترى لي مرات يلقى غليظ ولحمته مرة.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبو ظبي أف أم.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية.

0: الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
1: شكرا جنود الوطن.
2: انتوا درع الوطن.
3: شكرا عيالي.
4: نشكر حماة الوطن.
5: انتوا اماننا.
6: العيون الساهرة.
7: شكرا جنود الوطن.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء يخدمونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد.

0: الأولاد للصغار من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركان.
1: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هول.
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورا.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: الحصن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: هي لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
0: إي أند ماني
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك.

باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: وفاءات بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضة المنهال.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
2: أبوظبي FM

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
1: في دولتنا.
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها،
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
9: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
10: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: هي أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى؟ ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا الكيان.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كور.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: الكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
5: أبوظبي FM.

نهار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.
2: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن نكد

نهار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: أبو ظبي اف ام.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

الشمعة الضحى جيتي بعد رهبة الليل، شمعة الضحى جيتي بعد رهبة الليل، يا ميتة في داخلي ليه جيتي؟ يومي أدور بالظلام القناديل بين الظلام

بين الظلام وخطوتي اختفيتي، شاب الطريق ونظرتي للمقابيل، شاب الطريق ونظرتي للمقابيل، تغيرت لحظة بكيت وعزيتي، وحرقت في ليل الدموع المناديل، من يوم بعتي بالغرام وشريتي، وغنيت في موت الغرام المواويل، خلاص من دنيا غلاي انتهيتي، جيتي تردين الشقا والغرابيل، جيتي تردين الشقا والغرابيل، عن جرح قلبي بالصبر ما قويتي، فيك الغيبة أستمع كذبة إبريل، ونتحاشى دمعتك لا بكيتي، واليوم واليوم مليت الهوى والمواصيل، يا نور شاعر انطفى وانطفيتي، تفضلي تفضلي هذه الصور والمراسيل، وارجوك ردي بالرضا ما خذيتي.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل لذيات تمتزج أروع الأصوات.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهال.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
3: أبو ظبي أف أم.
4: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جنبك.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

الحصن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا منها.
2: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي FM.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهالي.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، تصدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها.
3: ريت أنا تضع نفسك
2: ماذا رأى تريد أن نتبعها؟ علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: من ذاكرة الزمن
9: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
8: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليها.
2: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي FM.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: 話すな。
1: أصبع عنا التقينا قسمه

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت

ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحمل نكد.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: طبقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي اف

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضة المنهار.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

الحصن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: هي لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
0: إي أند ماني
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: أبوظبي FM.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان.

ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينا عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
4: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
4: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
4: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
5: The UAE is ready.
6: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
7: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: على المسار السياسي على أن يتم استئنافها خلال يومي 2 و3 من يونيو المقبل، كما أكد البيان اتفاق الجانبين على تمديد اتفاق وقف الأعمال الأدائية الموقع في 16 من إبريل الماضي لمدة 45 يوما إضافيا لإتاحة المجال أمام المسار الأمني لتحقيق تقدم ملموس في تحسين آليات الاتصال والتنسيق بين الجانبين. وفي المقابل أكدت الرئاسة اللبنانية أن الولايات المتحدة ستتولى تسهيل وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق العسكري بين لبنان وإسرائيل بصورة استباقية، بما يشمل مسارا أمنيا يفترض أن ينطلق في 29 من مايو الجاري في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في واشنطن. بينما أشار الوفد اللبناني المشارك في المحادثات إلى أنه لتفادي إخفاقات الترتيبات السابقة يتمسك لبنان بآلية تنفيذ مرحلة حالية وقابلة للتحقق مدعومة بضمانات أمريكية، بما يضمن تنفيذ جميع الالتزامات من دون المساس بالسيادة اللبنانية. ومن جانبه دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دعم عربي ودولي للمحادثات المباشرة التي تخوضها بلاده مع إسرائيل، منتقدا حزب الله لزجه لبنان في الحرب، وأكد على ضرورة أن يكون في لبنان سلاح واحد هو سلاح الجيش اللبناني.
3: وللحديث في موضوع الحلقة أرحب بضيفي الأستاذ وائل محمود خليل الإعلامي والمحلل السياسي، والدكتور مهند العزاوي الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية. فأهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك دكتور مهند. تايوان تؤكد على استقلالها بالرغم من أن الرئيس الأمريكي حذرها من هذا الأمر. هذا يأتي بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ. أنباء منذ أيام تتوالى عن ترتيبات لوقف الحرب الروسية الأوكرانية. أول ما يدور في الذهن صفقة كبيرة، تنحية الفيتو الروسي الصيني

0: والاستفراد في إيران، هكذا ما يقوله كثير من المحللين.
1: تحية لك دكتور خيل، تحية للزميل الأطوال، تحية للجماهير. نقطة مهمة نضعها في حساباتنا، أنه لا نؤول كثيرا على مسألة الزيارة أنها قد حققت كل ما حمله دونالد ترامب. على الجانب الاقتصادي قد فعلا يعني حقق بعض النتائج أو تقارب فيما يمكن أن يكون شراكة يعني صينية أمريكية. لا ننسى مسألة حجم التبادل التجاري بيناتهم كبير، حجم المصالح بيناتهم مشتركة كبيرة، ولعل أنهم اتفقوا على إدارة الخلاف، واستطاع دونالد ترامب أن يعني يستخدم استراتيجية الاقتراب المباشر من الصين والدخول القلعة الصينية بشكل مباشر والتحدث بما يراه مناسبا، وهو ضمن سياق الاحتواء القريب على الأكثر يعني، وليس على البعد الاستراتيجي، حتى نفهم تايوان لماذا تفكر بذلك، لأنه بعد صرح يعني دونالد ترامب في إشارة لهذا المسار إلى أنه مسألة يعني أن تكون تايوان إيران مثلا أو أوكرانيا إيران بعيدة المنال دكتور، لأنه هذا الموضوع استراتيجي، هذا لا يتعلق برئيس ما يعني. تايوان درة التاج الإلكتروني الأمريكي، لا يمكن تلاعب بها، خطوط حمر فيها، فيها استثمارات، فيها بعد استراتيجي، فيها القواعد أو نقول القاعدة المادية للأسلحة الأمريكية، فليس من السهل أن تتحدث عن منح مثلا تايوان إلى الصين. وبعدين ترامب تحدث بشكل واضح، قال تحدثنا كثيرا بس ما قال وصلنا للنتائج
0: بالضبط،
1: وهذا يشيرنا إلى ذلك. ولذلك التايوانون يعني يعلن أنه لا يوجد، بما معنى لا يوجد اتفاق ما بين دونالد ترامب والصين بهذا الاتجاه. أما ما يخص روسيا، لا تزال هي ربما يعني غارقة بمستنقع أوكرانيا بصراحة، لأن الأوكرانيون أثبتوا أنهم يستطيعون أن يقفون على الأقل على مدى 4 سنوات ونيف أمام ثاني دولة عسكريا في العالم. إلى أنه أعتقد أنه من البداية كان دونالد ترامب يميل إلى عقد صفقة في هذا الاتجاه وتجميد الحرب، مبدئياً وفقا لسياق التضحيات والخسائر من كلا الطرفين، ستقود تحصيل حاصل منا لشهر أو شهرين إلى تفاهمات أن تقف الحرب، لأن الروس ينظرون من وجهة نظرهم أن هناك نوع من الحشد الأوروبي في هذا الاتجاه، خوفا من التهديد الروسي بمعايير متعددة، منها الدول الاسكندنافية، منها بحر الشمال، منها يعني ليس الموضوع يعني يتعلق فقط يعني كأمن قومي أوروبي.
0: هم لديهم دكتور أيضا حساسية مسألة حتى الثقافة الروسية بدأت من داخل أوكرانيا أستاذ وائل، يعني اسمها هي يعني كييفسكي روس، كانت حتى الثقافة الروسية، هم شعب واحد،
1: شعب واحد، هم شعب
2: روسية قبل ذلك،
0: وهي دولة حجما تعادل حجم فرنسا وبريطانيا معا و47 مليون نسمة. لكن أستاذ وائل يعني هناك تصريح للرئيس الإيراني بشكيان قال إن الملاحة لن تعود قبل أن يتغير المشهد بالكامل، هو يعيد الكرة مرة ثانية إلى الجانب الأمريكي، كيف سيتصرف الأمريكان؟
2: تحياتي لك دكتور سير، وأعتز بالظهور مع دكتور مهند العزاوي بخبرته التي يعني دائما نستنير بها. حقيقة يعني أنا أتساءل بازلسفكيان كم حجمه؟ يعني تصريحاته هل هو يمون يعني باللغة العامية تبعتنا هو بيمون على كلام بازلسفكيان عشان يخاطب ويلقوا الكرة في الملعب الأمريكي؟ ثم أريد أن أتساءل هو هل مضيق هرمز هو يعني صك لإيران بصك تاريخي وأورث لهم لكي يتعاملوا؟ ستمر السفن الصديقة والأخرى، يعني لا نعرف من الصديق، يعني هل هو باب بيت يعني يفتحوه أو حديقة لهم يفتحوها ليمر هذا الصديق وهذا لا يمر؟ طبعا هذه التصريحات تعكس وتنم عن حالة التخبط وحالة التوتر التي انعكست عليها إيران، ربما زيارة عرقجي، والبعض حاول أن يصور أن إيران ربما ستجد في الصين سندا وشريكا كبيرا. وأريد أن أعرج هنا يعني بالإضافة لما تفضل به الدكتور مهند بخبرته في هذا الجانب العسكري، عزيزي دكتور سهيل، الولايات المتحدة إلى وقت غير بعيد في الحرب العالمية كانت هي التي تدرب وتسلح الجيش الصيني، وكانت هي شريكة في الحرب ضد اليابان التي كانت ستبتلع الصين. الرئيس ترامب دخل من باب المنتصر ليقول للصينيين أن نحن هنا، تذكروا الشراكة التي بيننا. ثانيا الصين لكي نفهم أين موقعها وكيف تتعامل، الصين تنظر إلى إيران على أنها خزان وقود تمون فيه

0: طاقتها بالفعل تناكب به في المنطقة الشرق الأوسط ومخلب لها كما تفضل الدكتور.
1: هو مصطلح يستخدمه دائما الدكتور مهند, مخلب شرقي.
0: هو فعلا هو دقيق هذا المصطلح. هذه المخالب في كل الدول تستعملها. روسيا لها مخالب, كانت في سوريا في قاعدة طرطوس واللاذقية, وكذلك الجانب الأمريكي وبريطانيا في مستعمراتها القديمة في الهند. الصين لكي نفهم المعادلة, الصين لديها استراتيجية لا تريد أن تضحي بها. الصين بدأت تشكل عملاق اقتصادي, وبدأت تتحول الآن إلى مؤسسات عسكرية وبناء قوة عسكرية. الصين تخطط إلى أن تصل إلى عام 30 وهي في حالة اقتصاد قوي, لا تريد أن تفقد أو أن تفتح عليها أبواب الجحيم لتفشل هذا المخطط. لا تريد أن تدخل في مناكفات عميقة, فبالتالي يتم التعامل معها وهدم فكرها العسكري الذي بدأت تبني فيه وتطور فيه. الصين أصبح لديها الآن غواصات, أصبح لديها أقمار صناعية, أصبح لديها مضادات. أريد أن أشير نقطة مهمة جدا. عندما كانوا يستعرضون العلاقات الصينية الأمريكية, هل لاحظت شيء؟ أن هذا الرجل الرئيس الصيني الموجود الآن تعاقب عليه بيل كلينتون, أوباما, بوش, والآن الرئيس ترامب. هذا الرجل وضع فكر للصين اقتصادي وعسكري, خطة على مدار 20-30-20-50 يريد أن يصل بها إلى نهايتها دون أن يدخل. ولذلك تلاحظ الصين هي الدبلوماسية الهادئة والصامتة, لا تريد أن تدخل في مناكفات فتفتح على نفسها أبواب من يأتي ليدمر ويقول الصين تمد بأسلحة أو تعطي أسلحة, رغم أنها أعطت. وكثير من المواقع كما في نقاش سابق بينه وبين الدكتور, أن كثير من المواقع التي تم قصفها كانت بين الشركات الأقمار الصناعية الصينية, والتكنولوجيا الصينية لم تعد هينة, ولكن هم يريدوا أن يحافظوا الناس على أقمتهم. لذلك هذه التصريحات الرئيس ترامب عندما ذهب, حجم أنا أسميها الهجمة الدبلوماسية الاقتصادية,
1: أكبر صفقة بوينغ 750 طائرة بوينغ.
0: الاثنان اتفقا, نحن نختلف ولكن لتبقى العلاقات بيننا. صح. أجل المواجهة الكبيرة إلى أمد طويل لأنه كلاهما يحتاج الآخر. الأمريكيون يتمرسون حول المعلومات وتكنولوجيا المعلومات, والصينيون يتمركزون حول أو خلف المواد الثمينة والرقائق الثمينة التي تستخدم, وكل لديهم ممسك. تايوان هي كما هي الأخرى بالنسبة للرئيس ترامب, هي مخلبهم في ذلك المكان وهي قاعدتهم الكبرى التي سيصممون عليها العملاق القادم. فلذلك الرئيس ترامب كانت الخطوة ذكية بأنه ذهب إلى هناك. نعم. ولكنه لاحظ أنه أيضا أشار إلى نقطة قبل أن يصعد إلى الطائرة, قال لهم لا يهمني أن تتدخل الصين أو لن أطلب من الصين مساعدة في فتح مضيق هرمز. الغريب والعجيب أن الجميع يتحدث والكثير من المحللين يقول لك نؤسس لنقطة استراتيجية, الاثنان اتفقا على أن لا نووي وفتح المضيق. طب هذا الموقف معلن يا جماعة من قبل, هنالك رسائل سياسية تمت, وهنالك أمور تحت الطاولة لم يكشف عنها
1: تحت الطاولة
0: الآن.
1: ولكن
0: وهذا هو الأهم
1: أستاذ وائل. تمام. هنا الفيتو, هنا ما قد يعيق المسألة. يعني أتوجه للدكتور مهند, يعني اليوم نشاهد في بريطانيا ارتفاع الأسعار في أوروبا بالكامل, استقالة 4 وزراء على رأسهم وزير الصحة, 70 نائب عمالي يوقع أيضا.
2: فشل الحكومة البريطانية,
1: فشلت الحكومة بـ بـ بـ بـ بـ يعني الواقع على الأرض يقول بأنها فشلت, وهذا كحجر الدومينو سيسحب على جميع أوروبا لأن أسعار الوقود في أوروبا مرتفعة. اليوم هل ترى أن ارتفاع الأسعار التي تسبب بها مضيق هرمز الإيرانيين وأفعال الإيرانيين قد تشعل فتيل سقوط حكومات وبالتالي تدخل كرت أصفر يصل إلى الأوروبيين مسؤول عنه النظام الإيراني؟
2: هو النظام الإيراني منذ البداية هو حاول أن يرفع فاتورة الحرب ليس على الاتحاد الأمريكي وإسرائيل وإنما على دول العالم. هو يحاول, وإذا تذكر يعني كان تصريح بالأمس لعرقشي قال نحن نستطيع أن نقلب الطاولة على العالم كله. يعني هذا التضخيم لقدرات الإيرانية حقيقة مثير للسخرية. يعني هم لا يملكون شيء حتى على مستوى التفاوض. لا المطلوب من الإيرانيون أو ما تبقى من النظام أن يأتي ويوقع وثيقة الاستسلام, ليس أكثر من ذلك, لأنه لا توجد غير الخيارات أمامهم حاليا. أما هم وحسب آخر الأخبار أنه بعض الحكومات الأوروبية الآن تفاوض يعني الإيرانيون على المرور وعلى مضيق هرمز,
1: وصول شارل ديغول في
2: يعني بحر العرب. لا شوف, ما هو خطين, يعني على الأكثر اليسار الأوروبي يميل إلى بقاء

0: النظام الإيراني والتعامل معه والتعايش معه وفقا لثنائية الصقور والحمائم كما تحدث بها الدكتور أنور قرقاش. يعني فهذه احنا فعلا اليوم العالم امامها الخطين، ولكن عندما تتفكر يعني وببساطه يعني ما الذي حققه الحمائم؟ يعني
1: لا شيء فوضى، مزيد من الفوضى.
0: عندما استوعبت وجسرت وقدمت، والنتيجه عند اول ضروره انت لن تكون مشارك، تحملت اعمال عدائيه ولا تزال حتى يومنا. وبالتالي مساله الصقور، هي كلمه الصقور لا تعني بقدر ما تعني الحسم والنتائج إيجابية، لازم تتعامل أنت مع تهديد قائم، والتهديد القائم بيشع بآثار استراتيجية على الجهة القادمة. يعني أنت اليوم عندما تتصرف، ليش تتصرف لوحدك للتهديد الحالي الذي يكون أمامك، تتصرف على مستوى العالم كله. اليوم البيان الإماراتي كان واضح، نتحدث عن استقرار المنطقة ويتحدث عن العالم. اليوم أنت العالم رهينة بيد الإيرانيين بمجموعة مسلحة وليس الإيرانيين.
1: وحتى تصريح مسلحة. عراقجي يعني هو لا يوجد كلام ممكن أن يصف هذا التصريح. أنت تقصف الإمارات وحدها بأكثر من 3000 صاروخ ومسيرة، ثم تتحدث عن شكوك أن الإمارات ردت عليك لتضع مبرر للهجمات. يعني أقل ما يقال فيه بأنه تصريح وقح حقيقة.
0: هو ليس فقط تصريح، غبي أيضا وليس وقح أيضا، يعني بالإضافة إلى يعني صلافة التحدث، لأن هناك غباء في استخدام هذه الأمور. أنت تتحدث، أنت المعتدي، يعني مؤشرات الرقمية لطبيعة الاعتداء تتحدث عن أكثر من 3000 وسيلة رميت أو أطلقت واعتدى على الإمارات فيها. طبعا أنت تتحدث عن ماذا؟ كيف تتعامل معك حتى وإن حتى لو نأتي مع مسيرته؟ نعم، لو كان الإمارات تتخذ قرارات الدفاع الإيجابي والدفاع السلبي فمن حقها دولة تتعرض إلى عدوان، تتعرض إلى اعتداء، ما تريد تفعل لك؟ يعني هل تصفق لك أم تفتح لك الأبواب؟ أيهم يعني؟
2: دكتور مهدد، هو أيضا يعني ليس فقط صفاق، هو يعكس حالة الهذيان الذي وصلت إليه. صحيح. الآن عندما يعني أريد أن نحلل عرقجي الآن، أنا أريد أن أسألك من أين يتلقى معلوماته؟ عرقجي الآن هو وزير خارجية، من المفترض أنه في النظام أن تكون هنالك حكومة ورئيس حكومة ورئيس وزراء يقدم له وهو يعكس السياسة. عرقجي الآن لا يعرف من أين يتلقى معلوماته، هل يسمع إلى وحيدي؟ هل يسمع إلى رئيس مجلس الأمن القومي أم القضاء؟ هو أيضا تائه في الفضاء الخارجي، يحاول أن يوجد، ولذلك هو يتبع سياسة استحدث لك عدو، استحدث لك شخص تهاجمه لتقول أنك ظاهر في الإعلام.
0: دكتور أصبح متحدث إعلامي أكثر من وزير خارجية.
2: أصبح من هو وزير خارجية. حتى أنه الدبلوماسية يعني التي يفقدها هذه تدل على حالة الهزيمة والانتصار التي وصل إليها. أريد أن أعود إلى النقطة التي تحدث فيها الدكتور.
1: النقطة الأوروبية، أود أن أذكرك في نقطة أنت قلتها تحت الهواء، كنت تقول في حال عندما أخبرتك أن العمال حكم
2: ستارمر
1: قلت كلمة عن اليمين المتطرف
2: ساقطة لسبب. في تاريخ الانتخابات البريطانية عندما تكون هنالك حكومة وتحدث انتخابات داخلية، لم تحدث انتخابات داخلية ويفشل الحزب الحاكم في تحقيق نسبة النجاح الكاملة لها أو السيطرة فيها أو التفوق إلا وسقط رئيس الوزراء. البعض ذهب إلى أن خطاب الملك عندما تكلم والمرحلة وما المرحلة، للأسف الدمنة بدأت تكور، الوزراء بدأوا بالاستقالات. بريطانيا التي احتضنت مع الأسف كل التيارات المتطرفة الدينية، ونحن نعرف بأننا نتكلم بصراحة، اليوم تدفع الثمن. من الذي يفوز؟ لا حزب العمال ولا حزب المحافظين الفرح الآن أعتقد أنه سينال الحظوة. حزب الإصلاح الذي فاز في معظم الانتخابات وأقصى حزب العمال قادر على بريطانيا ستذهب إلى، وأوروبا ذاهبة ربما إلى اليمين المتطرف. بريطانيا بدأت تستشعر الخطر من الذين احتوتهم ومن المواقف المترددة. ولكن أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا حقيقة لكي نفهم المعادلة الدولية وكيف نتعامل معها. الأوروبيون في موقف لا يحسد عليه، الأوروبيون كالمستجير من الرمضاء بالنار، موقف المضيق هرمز وإغلاقه والطاقة وحاجتهم تضعهم بين خيارين، إما يعني الرئيس ترامب يجبرهم على أن يخشوا المعركة أو يتعاملوا مع إيران ويأخذوا ويمرروا ويدفعوا أتوات، وإما أن يذهبوا إلى استكمال طاقتهم إما من الجانب الأمريكي والذي يبيح لهم بأغلى الأسعار، وإما أن يعودوا إلى العدو التقليدي الذي نصبوه العداء وجعلوا من أوكرانيا نداً له في المعارك إلى خطوط الغاز وستريم والتي هم ايضا شاركوا في تفجيرها مع الاسف.
1: بالضبط.
2: فهنا الوضع الاوروبي في حاله من التخبط هو الاخر ويدخل في ازمه، ولذلك سنجد ان البعض الجانب الاوروبي يتلمس كيف يجد وسيله لتمرير بعض
0: ايضا اطار جامع للاوروبيين، ليس كما نشهده في الاتحاد الاوروبي ولا حلف الناتو. السياسات مختلفة تماما عن القواعد،
2: وبدأت
0: يعني القواعد تم اتخاذها ما بين الأوروبيين، أن هناك تماسك في حلف الناتو، تماسك بالاتحاد الأوروبي، إلى فعليا التصرفات أو السلوكيات
2: تنم عن تصدعات
0: مختلفة
2: تماما كثيرة.
1: تصدعات، ولكن هنا يأتي الصوت الأمريكي، هو الصوت الأعلى، هي القوة الأكبر. وزير الحرب بيت هيكست يقول قد نستأنف الغضب الملحمي إبيك فيوري في غضون أيام قليلة، الأيام القليلة القادمة. هناك أيضا تصريحات إسرائيلية في هذا الجانب.
0: دكتور، أعتقد إذا بدأت تستأنف العمليات وهو أمر وارد يعني قريب خلال ربما أسبوع أو أيام، أعتقد سيطلق عليها تسمية أخرى ليست هذه التسمية، لأنه تعتبر هذه العمليات
2: المطرقة الثقيلة. هو في الصين قال
0: قاسم أي هو أي
2: يعني، وهذا أيضا نقطة مهمة أنه هو في الصين قال المطرقة الثقيلة،
0: يعني هذا يتسق دستوريا مع صلاحيات الرئيس، لأنه هذه هو قال هذه الحرب انتهت أو هاي العمليات انتهت، وبالتالي عندما تشن ضربات لدواعي وبالتالي أصبحت ضرورة وليس هي خيار، يعني يوم عندما يذهبون إلى استخدام القوة بعد أن تنتهي كافة الفرص السياسية بالرغم من مناورة باكستان اليوم، إلى أنه هذه العملية ستأخذ اسم آخر وستأخذ 60 يوم أخرى، وأيضا ستكون العمليات ذات حسم لأنه المؤشرات العسكرية بشكل عام مرتفعة على مستوى التدريب والاستعداد الإسرائيلي. التانكر الطائرات التانكر متواجد أكثر من 12 طائرة، الروت يعني تعزيز القوات متواجد كثير، كل يعني المؤشرات العسكرية مرتفعة، فضلا عن الاستعصاء والانسداد السياسي. إيران تلاعبت كثيرا، خادعت كثيرا، أنا اسميت الباكستانيون الوصيف وليس الوصيف.
1: أنا بما أنك فتحت موضوع باكستان، هناك وكالة الأنباء الإيرانية
2: منذ اللحظة الأولى الدكتور المهند قال أنا هناك حالة من الشك،
0: يذكر أنا دائما أقول أنا شك
1: أنا أذكر
0: وأثبتت الوقاعة
2: هو هذا الوقع.
1: هذا اليوم وكالة الأنباء الإيرانية تعلن عن زيارة لوزير الداخلية الباكستاني لطهران للقاء المسؤولين الإيرانيين، و يعني في المرة الأولى عندما هم عرضوا كانوا يعرضوا عن مسقط، جنيف، موسكو، لكن اليوم هم متشبثين في باكستان
0: رغم أنهم هاجموا
2: وباكستان أيضا نعم. متشبثة لأنها تريد أن تدفع عن نفسها هذه الحالة بعد ما بدأت وسائل الإعلام الأمريكية صراحة تهاجمها وقالت أنهم لم يكن صرحاء مع الرئيس ولم
0: الانستغرام أيضا
2: الانستغرام بنفسه عندما
1: تحدث
2: قال فأنا أعتقد أنه نعم. يعني جهد عبثي ربما محاولة في الوقت الضائع
0: ربما نقطة أنه وزير الداخلية ذهب وليس قائد الجيش أو رئيس الوزراء، أعتقد صار لغط كثير على مسألة الطائرات مثلا تواجد الطائرات الإيرانية في باكستان
1: وأفغانستان
0: ومسألة عمليات التهريب المفتوحة على الحدود ما بين باكستان وما بين مسألة تهريب المشتقات النفطية والنفط وكذا. وأعتقد بكل الأحوال بالرغم من أن الباكستانيون هم يعتقدون الحفاظ على هذا النظام إيجابي بالنسبة لهم، لكن الريسك والمخاطر الأمنية كثيرة بالنسبة لهم. وأعتقد جرى كثيرا الكلام عن مسألة هذه الطائرات وبالذات في الكونغرس الأمريكي عندما تحدثوا قالوا هؤلاء ليسوا وسطاء، يعني وإحنا تحدثنا أكثر من مرة في قناة
1: أنا
0: قلت الوسيط لا يمكن، البيئة التفاوضية غير صحيحة، الوسيط ليس محايد بل هو على علاقة تحالفية مقارب عقد كامل مع إيران، وأيضا يفترض الوسيط على الأقل يكون عربي حتى تكون الشؤون العربية هي حاضرة من ضمن سياق التفاوض، إلا أنه حقيقة يعني
2: البعض
0: غير منطقي ذهابهم الى باكستان.
2: دكتور، هو البعض يمكن اعتقد انه انا بالباكستانيين عنه يكون الصوت العربي موجود.
0: هم نقلوا طبعا رسالتين يعني مختلفه، يحاولون دائما يعطونا الرسائل التطمينيه
1: حتى الرسائل عربي. لم تكن يعني الوصول تكن الى مرحله نقل الرسائل غير التي تقدم بها الايرانيين، حدث لغط في الفتره
0: اليوم الاولى. دونالد ترامب وصفهم بالمجانين، يقول نصل الى اطار واليوم التالي يتحدثون معنا وكان لن نصل الى اطار اللي قبل.
1: بالضبط.
0: وهي سياسة المماطلة الإيرانية،
1: سياسة المماطلة والاعتداءات الإيرانية. اليوم دولة الإمارات، هو ليس اليوم لكن أقصد أن دولة الإمارات
0: منذ أول يوم
1: شكلت لجنة. نعم. أستاذ وائل، شكلت لجنة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لتوثيق هذه الاعتداءات والاعتداءات الإرهابية الإيرانية اليوم أي أهمية يشكله ملاحقة هذا الإيراني وهذا النظام قانونياً، وحتى هذه التجربة أن تعمم على الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الأردن وكل الدول التي تعرضت.
2: عزيز دكتور سهيل، دولة الإمارات منذ بدء العدوان وانكشاف النوايا الإيرانية أنها كانت تبيت النية للاعتداء على دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وتحديداً الحجم الأكبر على دولة الإمارات، الموقف الإماراتي والذي صدر منذ اللحظة الأولى من الرئاسة وعلى لسان سعادة المستشار معالي الدكتور أنور قرقاش الذي وضع النقاط على الحروف، تغير السياسة لا احتواءات ولا مجاملات ولا حديث في الانعطافات الجيرة وغيرها، المواقف يجب أن تكون واضحة، العدو عدو والصديق صديق، ويجب أن تكون العلاقات على أسس ومبادئ دولية. دولة الإمارات اليوم تترجم ذلك بلجنة فعلية تقوم على تدوين وحصر كل الاعتداءات لتشكيل ملفها الخاص بها دفاعاً عن حقوقها وحقوق شعبها والمقيمين على أرضها وتقديمها في المحافل الدولية ووضع النقاط على الحروف في هذه اللجنة لكل من يحاول أن يقدم، وهي تستن نهجاً واضحاً يترجم ما قدمته أو رؤية دولة الإمارات ممثلة برئيس الدولة حفظه الله وما ترجمه الآخرون. الآخرون في المنطقة من يريد أن يستفيد أو يكون في هذا النهج فليكون له ما له وله شأنه، ولكن دولة الإمارات أعطت النموذج الواضح للعلاقات وللوضوح فيها وللمحاسبة وللمساءلة، لأن هذه التدوينات وهذا التدوين وهذا التسجيل للجرائم التي ترتكب هي تحفظ وتصون حق دولة الإمارات في الدفاع عن نفسها وخيارها في الرد في الوقت المناسب، وهذه أدلة وهذه شهادة
0: وتلك من القواعد الراسخة في القانون الدولي
2: في القانون الدولي.
0: هذه قواعد راسخة، عندما يعتدى عليك أنت تثبت الأضرار وتذهب إلى المنازعات الحكومية أو إلى مجلس الأمن أو إلى الجهات المعنية في ذلك المعنية مع التعويضات التي يفترض تعويضات ليس مادية فقط، مادية ومعنوية وكثير من الأمور التي يفترض أن يتم يعني اتخاذها. هذا احنا يعني دعنا نتحدث بشكل واضح دكتور سهيل، هذه أول خطوة في الدفاع الإيجابي التي تستخدمها دولة الإمارات بالفعل. ليس الوقوف فقط باستخدام الأسلحة وردع المعتدي بل أيضا الانتقال إلى الخطوات الدبلوماسية والسياسية
2: والقانونية
0: تحتاج إلى توثق هذه الأمور حتى تكون مادة أساسية تستطيع أن تقدمها للطرف الآخر.
1: بالحديث عن الدفاع الإيجابي دكتور مهند، دول المنطقة جربت احتواء هذا النظام الإيراني المتنمر ل47 عام، لم نشاهد من عملية الاحتواء إلا المزيد من العربدة، المزيد من التسلط، المزيد من التجاوز. ما يحدث يعني هذه سابقة، أنت تحارب الولايات المتحدة، لماذا تضرب الإمارات ودول الخليج التي رفضت استخدام أراضيها وأجواءها في قصف؟
0: معادلة غريبة
1: اليوم حبيبها. سياسة الاحتواء هل ترى فيها جدوى في التعامل مع الإيراني؟
0: لا لن يعد الاحتواء موقع حقيقة، يعني عندما تتحدث عن دولة لا هناك فارق دكتور سهيل، خلينا نكون واقعيين، هناك فارق مما تتعامل الدولة مثل دولة الإمارات وفق السياقات وفق القانون الدولي وفق أسس الأنظمة السياسية والعلاقات الدولية وما بين تنظيم منح دولة وسخر هذه الدولة لعقلية التنظيم. هناك فرق بين عقلية الدولة الوطنية وعقلية التنظيم، ونشاهدهم كيف ما فعلوا بالعراق وما فعلوا بسوريا وما فعلوا بلبنان واليمن ودول أخرى. هذه عقلية التنظيم لن تتغير بالمناسبة، وبالتالي أنت تحتوي، حاولت أن تحتوي، جربت، يعني أنت مريت بهذه التجربة
1: و 47 سنة،
0: يعني لن يكون إلا كل الخير كان من الإمارات بالمباشر. ما الذي حصلت؟ أول طلقة كانت
1: على الإمارات،
0: ضربت الإمارات، وبالتالي هنا تحتاج أنت لأعوام جديدة. مسألة الدفاع الإيجابي تحتاج إلى الردع، تحتاج إلى موازنة القدرات والقوات مع الطرف الآخر، وأيضا هناك حسابات أخرى سياسية تتعلق بالعلاقات وتتعلق بالأموال وتتعلق بكثير الاستثمار، كثير أمور تستطيع أن تفتحها الدولة. وأعتقد يعني التحليل وليس معلومة أنه أكيد الدولة ماخذ هذا المعيار وهذه السياقات، لأنه تقرير اليوم أو بيان وزارة الخارجية كان واضح وصريح وقوي أيضا وصلب، يؤكد على سيادة الدولة وحقوقها ودفاعها عن مكتسباتها.
1: يعني لا تحتاج،
2: لم يعد هنالك مجال للتهاون
1: حتى يحميها دولة الإمارات، قادرة أن تقف على أقدامها وأن تحمي نفسها. لكن اليوم نحن أمام لحظة الحقيقة. كلنا كنا نتحدث في الماضي عن مواجهة قد تكون مع إيران اليوم. إيران هي من تقصف المنطقة، ما الواجب علينا خليجيا؟ الدول التي تتعرض اليوم للقصف الإيراني للمسيرات وللصواريخ، ما هو الواجب علينا؟
2: حقيقة يعني هنا أريد أن أصمت كثيرا، ولكن يجب أن نتحدث. الواجب علينا على منظومة مجلس التعاون الخليجي أن تتحد، وأن تتحد بمواقف واضحة وصريحة فوق الطاولة، وليس التعامل على فوق الطاولة بشيء وهنالك قنوات أخرى تمرر أشياء وتعقد اتفاقيات أو مهادنات أو تبحث عن أشياء، لأنه الآن حصحص الحق، إما أن يكون أبيض أو يكون أسود، لا مجال للحالة الرمادية، لا مجال لحالة أنني أريد أن يكون لي علاقات هنا أو علاقات هناك. الخطر هدد الجميع بل تعدى إلى العالم، ما كنا نحذر منه وتأجيل المواجهة هاجمتنا وبغتتنا ونحن في بيوتنا ولم نقم بأي شيء. لم تفلح كل سياسات الاحتواء والمساعدات والإعانات سواء على المستوى الفكري أو المادي أو حتى السياسي. لذلك الوضوح في المواقف، لحمة الموقف،
0: دكتور
2: وحدة
0: الكلمة. فقط مسألة المباغتة اعترض عليها.
1: نقطة إسكالية
3: لأنه فعلا احنا في دولة الإمارات ما عندنا شيء مباغت بالنسبة لنا.
2: ما في، هو بالفعل
3: يعني بفضل الله نحن كنا نتوقع هذه الأمور. نعم كنا يعني كانت دولة الإمارات تستخدم سياسة التشسير، سياسة الاحتواء، إلى أنه الطرف الآخر أيضا قواتنا المسلحة كانت مستعدة، كانت تتحسب لأسوأ الاحتمالات وتتحسب للسيناريو الصعب اللي احنا مرينا فيه. والدليل انه شفت رد فعل القوات المسلحه، رد فعل الداخليه والجبهه الداخليه بشكل عام، من تتاثر بالمدى الذي اعتقدته.
1: اكثر شيء كنا نشعر فيه هو رساله الموبايل التحذيريه، وحتى هذه تم تغييرها. لكن اليوم دكتور مهند واستاذ وائل، انتم نجوم في الإعلام حقيقة، نتابعكم في قناتنا، نتشرف بكم، ونتابعكم في قناتنا الأخرى أيضا سكاي نيوز وقنوات الإماراتية. اليوم السردية الإعلامية والموقف السياسي الخليجي في أي اتجاه عليه أن يسير؟
0: والله بدون مجاملة حتحدث هنا، وهذا رأي عام، احنا نحتاج إلى رسالة موحدة تتعلق بالتهديد، رسالة إعلامية موحدة وسردية، ليس سردية، رسالة لن تعتمد على الحقائق، والسردية تعتمد على أفكار، ولكن نحتاج إلى رسالة إعلامية موحدة لكل دول العربية والخليج أيضا مع بعض، إلى رؤية مختلفة. نحتاج إلى معالجة ومحاربة هذه الأيديولوجية وهذا السم الذي يفتك بالمجتمعات اللي هي الطائفية والخندقة. هذه يفترض المرحلة القادمة معالجة الانتشار المسموم الأيديولوجي الذي يستخدمه الحرس الثوري وفيلق القدس لنخر المجتمعات. وشاهدت مجموعة يعني الذين تم تجنيدهم أو التغرير،
1: مواطنة أمريكية آخرهم،
0: مواطنة أمريكية وضابطة في جهاز الاستخبارات وبمستوى عالي تم تجنيدها وباعت بلدها اللي هو يعتبر أعظم دولة في العالم. يعني فنحتاج إلى حقيقة خطاب مختلف ومحاكاة العقول، ويعني فضح هذه السردية الكاذبة. يعني الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وهم كانوا متخادمين كثيرا معهم على مدى،
1: ولم يعد أحد في المنطقة يصدق هذه
2: دكتور سهيل. يعني الشعارات، المفكرون قديما قالوا الأفكار مجنحة تطير وتنتقل من هنا لهنا. صحيح. ولذلك بالفعل الإعلام، هذه كلمة ليس بسيطة، ومخاطبة الناس والعقول لها دور كبير في أن تكون في حالة التوعية، وخاصة لهذا الفكر، في ظل أن هذا النظام جيش المنطقة كلها واستطاع أن يتغلغل في مفاصلها، وأوجد في حالة الفراغ وحالة بؤرة الفراغ والبؤرة العمياء في شعوبنا من ناحية الفكر وعدم الوعي الثقافي، أنه قفز منها بأنه هو المدافع وهو الحامي للحمى، بينما هو ورط المنطقة، دفع ثمن. عندما تنظر
0: هذه غزة وهذه لبنان وهذا العراق،
2: حتى الأمس قطاع غزة يدفع ثمن العشرات ممن سقطوا، لبنان يدفع كل يوم دما اليمن، إلى أين وصلنا نحن؟ هذه السردية التي استطاع أن يتغلغل من خلالها. لذلك الكلمة الصادقة والواعية والحقيقة والفكر يقاوم بفكر، يجب أن يكون لدينا نظام وفكر ومنهجية، يجب أن نضع لأنفسنا سياسة إعلامية موحدة. أنا لا أفهم يعني عندما نتحدث يعني عندما يعني تجد إحدى القنوات الإعلامية تحلل بالصالح الإيراني والصواريخ الإيرانية فوق رأسك، يعني
0: هل تسقط على بلدك
2: تسقط على المكان اللي أنت

0: فيه، هل هذا منطقي؟ هل هذا مقبول؟ وتأتي تقول لي حرية إعلام. أنا أريد أذكرك في مرحلة من المراحل كانت الغزو بدأ من مهاجمة الإعلام، حتى ما يسمى الإعلام الخاص والإعلام الحكومي، بدأت هذه المهزلة أنه دمروا المؤسسات الإعلامية لمجرد أنها يعني هذه دولة لها مؤسساتها، كيف تريد أن تتخلى أو تدمر مؤسساتها وترهن نفسك للآخرين؟ فإذا بك أمام وجه القبيح للآخر عندما ينقلب عليك، وجربناه في مرة واثنتان. يعني هذه سياسة الأجندات الخاصة لم تعد مجدية فقط، يجب أن يكون لدينا فكرنا ومؤسساتنا، وأن تكون لدينا رقابتنا على الكلمة وعلى أبنائنا، خاصة في المراحل الحساسة من العمر، لكي نستطيع أن نحفظهم ونأمنهم،
1: وخصوصا
0: الأسرة.
1: الآن واليوم نحن أمام الخطر الإيراني الداهم، أي مستقبل تراه دكتور مهند لهذه العلاقات مع هذا الجار الذي يثير وأثار المشاكل منذ وصول الخميني من باريس إلى طهران على الطيران الفرنسي، ولم تشهد هذه المنطقة الخير بوجود هذا النظام وبوجود هذه العقلية الأيديولوجية والعقدية؟
2: ما لم يكن هناك دور عسكري أمريكي بخلق الظروف لتغيير النظام أو القرار السيناريو بإزالة النظام، وهذا متوقع، فعلينا نشد 10 حزم وليس حزام واحد بصراحة، لأنه التهديد سيكون قائم، سيكون التهديد أكثر خطورة من هذا التفكير، وبالذات الأذرع وهم أكثر خطورة من إحنا. ما هو طبيعة التهديد؟ الصواريخ والمسيرات والأذرع، والخط اللي تحدثنا عليه الخط الأيديولوجي اللي هو يجند، يعني يجند المواطن ضد بلده، وهو يعني أكو مشكلة كبيرة دكتور سيال في العقل. يعني أنت عايش في أفضل بلد في العالم مثلا وتجند لصالح إيران، ما الذي تمنح لك يا إيران؟ اللي شعبها مش قادر يعيش يعني.
1: بنفس بالضبط، ما هذه
2: شعبها مش قادر يحصل على حياة
0: دكتور. بس دكتور، هو شعبهم لا يستطيع أن يعيش، لكنهم يدفعون بالسخاء للخارج لأجل التدمير.
2: صح،
0: وهذه نقطة أخرى.
1: أنا أود أن أسألك أستاذ وائل، هنا هم قوموا بالاختراق، لكن ماذا عن الاختراق الذي يحدث في بلادهم؟ يتم تعيين الوزير أو المسؤول الكبير، مسؤول أمني، مسؤول عسكري، ثم يتم تصفية هذا الوزير أو هذا المسؤول في غضون في بعض الأحيان سويعات، أو في بعض الأحيان يوم أو يومين مع الإعلان، يعلن الجانب الأمريكي سوف نقوم بتصفية فلان ويقوم. اليوم إيران مخترقة أمنية،
0: إيران مهلهلة. إحنا قبل الأحداث هذه يعني على مدار عامين عدد الأكاديميين الذين تم تصفيتهم وبأليات وبأجهزة، حتى يعني غرفة النوم التي قتل فيها إسماعيل هنيه حليفهم أو قائد أو
1: رئيس المركز، كيف لا تحمي ضيفه،
0: المكتب السياسي للحركة التي كانت تشكل ذراعهم الغليظة في في في المنطقة، حالة الاهتراء، حتى قياداتهم العليا في اللحظات الأولى يا رجل كانت كل أماكنهم محددة،
1: بدأت المعركة بقتل الخامنئي.
0: فلذلك هم يصبون جام يعني حقدهم، هم متفرغون بس فقط للمنطقة العربية، للدول الخليج.
2: حقد
0: تمام، هذا ينم عن سياسة الحقد. أما هو لا يلتفت إلى نفسه ولا يعالج بيته الذي هو فيه المهلهل وزجاجه يتكسر عليه يوميا ويسقط فيه. لذلك
1: لكن ما دلالات هذا الاختراق الواسع والكبير للجانب؟
2: لا انتهى المشروع الإيراني، انتهى منطقيا المشروع الإيراني انتهى. من كان يعول عليه فيلق القدس العربي اللي هو حزب الله، تم قتل قياداته بالكامل، تم تصفيته، وهو لا يملك الآن إلا بعض الصواريخ يرميهم هنا وهناك، ولا تشكل ضغط عسكري في الداخل الإيراني. القيادات الصف الأول والثاني والثالث تم تصفيتهم ولن يكون هناك. القدرات الأساسية العسكرية لديهم تم تصفيتها وتدمير المصانع والتصنيع، وهي النقطة الأساسية. يعني لا تستطيع أن تمول القوة نفسها ما دام القدرة منهارة. القوة تم القضاء عليها، القوة الجوية والقوة البحرية والدفاعات، هناك بعض الأسلحة البسيطة هذه لا تشكل عوامل قوة ولا حقائق قوة للمنطقة. الآن ما تبقى من النظام عبارة عن مجموعة أمراء حرب لا تهمهم الدولة الإيرانية بقدر ما تهمهم الخيار الأول أن يبقون هم في السلطة،
1: وسلاح التصريحات،
2: وهذه التصريحات هي تحاول، هذه التصريحات دكتور مهمة جدا، هي تحاول أن توحي للآخرين أن هناك اضطراب في الداخل وهناك اضطراب في اتخاذ القرار حتى يشتروا الوقت ويكسبوا الوقت، ولكن فعلا هناك تخطيط وهناك ترتيب بتبادل. هذه سياسة التصريحات،
1: سياسة إيران باتت مكشوفة والجميع يعلم،
2: واضح
1: يعلم جيدا ماذا تفعله إيران وماذا تقول عنهم

لا يسيرا في جانب واحد. دكتور مهند العزاوي الخبير العسكري والاستراتيجي والأستاذ وائل محمود خليل المحلل السياسي والإعلامي، شكرا جزيلا لكم، دائما نتشرف بوجودكما، وشكر موصول أيضا لكم مشاهدين الكرام على حسن وكرم المتابعة. دار بخير وإلى اللقاء.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

رجع وتتحقق أمانينا أمانينا نسير الذكريات ترجع ترجع وتتحقق أمانينا أمانينا وشمعة حبنا تولع تولع تنور مثل ليالينا ليالينا وشمعة حبنا

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: الحصن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: parayı şuna.
1: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هون
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
2: ذكراك لي يبقالي، ذكراك لي يبقالي، لو صار يلي صار، لاهب لاهب لضاشع عالي، نار وروتها نار، يا غايتي وامالي، هذا حكم الأقدار، الضيم الضيم عقبك والي، شاح الزمان وجار، ومن كل عناي حلالي، لو هي جروحي غزار، تزورني وتطرالي، تزورني وتطرالي، طاري الغزو المغوار، أهواك أهواك أنا ولا بالي، أهواك أنا ولا بالي، من حاسد وغدار، الحر الحر رحومه عالي، ولا ردته الأخطار، أعنيك أعنيك وانت عنالي، يا صفوة الأخيار، حب وعشق التالي، ود ود وغرام أسرار، والغالي والغالي يبقى غالي، إن ياك ولا سار، مهما البعاد مهما البعاد انطالي، لك بند بالأشعار، ذكراك

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

القريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات صوت الملاعب الاستثنائية الختامية لموسم دوري أدنوك للمحترفين. اليوم أمسية عريس دوري أدنوك للمحترفين، ليلة التتويج، ليلة الزعيم والدوري الذهبي لنادي العين. العين بطلا لدوري أدنوك للمحترفين بدون أي خسارة. ناموس ومبروك للزعيم.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: إذن مستمعينا، العين يحقق اللقب الخامس عشر في الدوري والنجمة الخامسة، ثلاثة نجوم على مستوى دوري الإمارات، دوري المحترفين، دوري أدنوك للمحترفين، ونجمتين ذهبيتين آسيويتين ليحمل قميصه خمسة نجوم. تهانينا بكل تأكيد نرفعها وأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وإلى سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين، وإلى الأمة العيناوية، جماهير وإدارة ولاعبين يستحقون الفوز ويستحقون هذا الدوري الذهبي والبطولة الخامسة عشر. أرحب بنجوم التحليل في صوت الملاعب، شركائي لي طول الموسم، يعني عشنا معهم تفاصيل هذا الدوري الكبير جدا. بداية دكتور موسى عباس، رحب فيك ومساك الله بالخير، ومساء بنفسجي عيناوي بلون الزعيم.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
1: أيضا رحب بالأستاذ أحمد الحوري. محمدان، مساء الزعيم.
3: مساء الورد، مساء البنفسج أستاذ محمد.
1: أيضا رحب بالكابتن الكبير فريد علي.
4: يا مرحبا محمد، مساك الله بخير.
1: إذن مستمعينا، نذكر بأرقام التواصل. عادة ما نقول نستقبل تساؤلاتكم، آراءكم. أنا أعتقد راح نستقبل تهاني جماهير الزعيم وفرحتكم، وشاركونا هذه الفرحة المنتظرة المتوقعة منذ أيام، واللي توقعها الدكتور قبل لحظة الحسم، اللي هني على هذا التوقع لما قال العين خلاص بطل الدوري قبل حتى ما يتم حسم هذا الأمر. وبكل تأكيد العين بطل مستحق بكل جدارة في دوري ذهبي، هو الأول وللمرة الأولى في تاريخ دورينا بطل يحقق اللقب دون أي خسارة. نذكر برقم التواصل 600-55-1-2-2-2 600-55-1-2-2-2 دكتور. وأيضا ما ننسى، صحيح اليوم أيضا كان في حسم لمسألة البقاء، نقول ألف ألف مبروك لفريق الظفرة إدارة وجماهير ولاعبين، حسم مسألة البقاء، الظفرة يبقى في دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه على الوحدة بهدف دون مقابل. هارد لك لي البطايح، هارد لك لي دبا.

0: رسميا دبل فجيرة والبطايح إلى دوري الدرجة الأولى. دكتور، أمسية يعني يحتفل فيها الزعيم ونعيش فيها آخر فصول دوري أدنوك المحترفين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نبارك لفريق العين، نقول لهم ألف ألف ألف مبروك، يستحقون بطولة الدوري لهذا الموسم. نبارك ونهنئ لسيدي سمو الشيخ الزاع بن زايد ممثل الحاكم في منطقة العين، وكذلك لشيخ سلطان بن حمدان بن زايد النهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين، ولجميع أعضاء مجلس إدارة نادي العين ولأقطاب نادي العين، لجمهور نادي العين الوفي اللي كان معهم في طوال الفترة، وشيخ هزاع هو ربان السفينة وداعم للفريق العين وصاحب البصر والبصيرة وصاحب رؤية لنادي العين. أعتقد نادي العين لما تتكلم عن 15 بطولة من بطولتين بطولة آسيا، أعتقد ما أتى من فراغ، لك هناك تخطيط استراتيجية رؤية على أعلى مستوى وجيال، ونادي العين هو نادي الوحيد في كل العقود هو استطاع أن يحصل على بطولة الدوري خلال 15 سنة. فأعتقد عمل كبير كبير جدا لنا في نادي العين، واستحقون اليوم هذا الجمهور الوفي إلا هذا الإنجاز الكبير. وكذلك ما ننسى دور المدرب الكبير بهذا الإنجاز ولاعبين العين وجميع كل من ينتمي إلى مدينة العين، نبارك لهم اليوم ونقول لهم ألف ألف مبروك ويستحقون.
0: نعم، بكل تأكيد. أستاذ أحمد الحوري بتحدث عن موسم استثنائي لبطل، خلينا نقول يعني من الصعب جدا أن تجد فريق يحقق لقب آسيا ثم بعدها بموسم يتعرض لظروف استثنائية يعود من بعدها أقوى ويحقق هذا الأداء الاستثنائي في هذا الموسم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك، أولاً أستاذ محمد نجدد التبريكات للأسرة العينوية وعلى رأسها سمو الشيخ هزاع بن زايد النهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد النهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين، وكل القائمين على هذا الكيان من جمهور، من إدارة فنية، من إدارة تدريبية، كل الموجودين في هذه القلعة يستحقون التكريم ويستحقون الإشادة ويستحقون التهنئة بهذا الإنجاز. أولا مثل ما ذكرت محمد، هذه يمكن باركنا للعين قبل أيام بعد فوزه على الشارقة وحسم لقب الدوري. اليوم نجدد التبريكات والتهاني بسبب فوزه بالدوري الذهبي، وهذا شيء تاريخي راح يفضل في سجلات العين. ومن وجهة نظري بعد هذه المنافسة القوية اللي تحصل من موسم إلى موسم، أعتقد أنه راح يظل في سجل العين لسنوات طويلة جدا، أنك أنت في دوري من 26 مباراة وتقدر أن تنهي اللقب وتنهي المشوار بدون أي خسارة، هذا إنجاز وربما يقترب إلى الإعجاز. أيضا هذه يعني مثل ما يقولون جولتين من ثلاث جولات للعين هذا الموسم، الجولة الأولى اللقب، الجولة الثانية الفوز بالدوري الذهبي، وهناك جولة منتظرة في أغلى البطولات في نهاية أهم الكؤوس كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة أمام الجزيرة بعد أيام قليلة. فكل هذه الأمور تعطي العين وتعطي جماهير العين ولاعبي وإداريه يعني مثل ما يقولون طفرة وتميز هذا الموسم. وأكيد بلا شك أن كل من في الكيان العيناوي والأمة العيناوية تنتظر أن يتم التتويج أيضا بالكأس الأغلى عشان يكون خير ختام لموسم طويل مرهق فيه الكثير من التحولات، ولكن مثل ما قلت العودة عودة الكبار تكون بهذه الطريقة.
0: نعم كابتن فريد، العين هذا الموسم بالفعل استحق هذا اللقب واستحق هذه الفرحة لما قدم طوال كل جولات هذا الموسم، الفريق الوحيد الذي لم يخسر وواصل حتى النهاية بنفس الرغبة وبنفس الطموح اللي يعني اليوم يسعد فيه جماهير أستاذ هزاع بن زايد.
3: نعم محمد، هذا العين اللي نحن نعرف، يعني أول شيء خلينا نبارك للزعيم العينوي لبطولة الدوري الذهبي، ومبروك الإداريين واللاعبين والجمهور والمحبين للنادي الكبير نادي العين، قدم ومبروك كذلك للمدرب. مثل ما قال المدرب، احنا دائما نقدم تهنئة.

0: بارك حق لهم. دائما ننسى المهم اللي هو مدرب الفريق القدر يطلع في هذه البطولة بدون هزيمة، وكان يحافظ على الدوري الذهبي، وفي نفس الوقت كان يحافظ يوصل إلى 68 نقطة يتعادل مع نادي الجزيرة. كل الإنجازات هذه طبعا تحسب للمدرب، تحسب لللاعبين، وكذلك الجمهور الذهبي العناوي الكبير. ألف ألف مبروك لإدارة العين.
1: نعم، أول اتصال من المميز اللي نقول له ألف مبروك الدوري الذهبي للزعيم العناوي.
2: مساك الله بالخير أخي محمد، أمسي عليك وعلى دكتور موسى، أستاذ أحمد حوري، كابتن فريد.
0: يا مرحبا،
1: يسمعونك.
0: مبروك مبروك.
2: الله يبارك فيكم. العين يظفر بالدوري الذهبي.
0: صحيح.
2: طبعا هم الاثنين، العين ويظفر اللي هو الظفره بعد معاه اللي هو ظفر حتى بقائه، ونبارك لهم صراحه. بس ان شاء الله الامور ما تتكرر الموسم القادم. اليوم بس ما في شيء، نبارك للجميع صراحه، العين صراحه يستاهل، وقدم موسم متميز كالعاده في سنوات اللي كان فيها مميز دائما. نتمنى ان شاء الله الموسم القادم نشوف منافسه اقوى واجمل واحلى ان شاء الله. الشيء الثاني نحن صراحة نشكركم على رحابة صدركم الدايم،
1: وعجبنا بالعكس، هذا برنامجكم وانتوا اللي الأساس فيه، صوت الملاعب صوت الجمهور.
2: الله يطول عماركم، وسامحونا إذا بدر منا شيء.
1: لا بالعكس، أنت من الناس المميزين المميز، وكنت دائما ما تثري حلقات صوت الملاعب. وصلنا للنهاية، والنهاية كانت سعيدة للعين، لجماهيره، لهذا النادي الكبير اللي يعني هو محطم الأرقام، ما ينافس العين إلا العين في مسألة. نعم. الأرقام القياسية.
2: نعم، يعطيكم الصحة والعافية.
1: شكرا،
2: إن شاء الله نشوفكم الموسم القادم إن شاء الله.
3: نعم. دكتور يبغي نحن نقول لك أول شيء مبروك، ألف مبروك، وبعدين نحن نشكرك بكل أمانة، أقول لك طوال الموسم كنت معانا وما شاء الله طرحك كان جميل جدا في كل المواضيع اللي طرحته أنت وإخوانك، سواء كان مجموعة كبيرة منكم يعني من كل الأندية يعني.
1: نعم، وأنت
3: عاد دائما ولا حلقة ما غبت عنا يعني.
1: صحيح.
3: فنحن نقول لك مبروك، لكن إحنا الحين اسمك ما نعرف، نعرف المميز بس.
2: هذه مع فوز العين يعني.
3: لازم بس اسمك يا أخي، ما يشتوي يا أخي.
2: تحت الهواء معاك إن شاء الله.
1: تحت الهواء
3: إن شاء الله.
1: أنت كابتن عصام زياد مخرجنا المميز، ويعني بنعرف لأن حاسين إنه يعني ما شاء الله عليك طرحك ودائما يعني واقعيتك وموضوعيتك في كثير من المواضيع تطرحها، شخص مميز. أعتقد دكتور حس إنه كأنه يعرفك أو يعني ما أعرف، بس في إحساس إنه شخص ممكن إنه يعني ما تعرفه دكتور؟
3: لا والله إلا من
1: في كيمياء مهمة مشتركة بينك وبين.
3: حلو، نقول بعد على الأقل من هناك هالديرة بنعرف.
1: شكرا لك يا المميز، بنواصل أكيد رصد أفراح الزعيم اللي اليوم دكتور يعني تحدثت تحت الهواء قبل ما نبدأ بأن العين حتى في آخر مباراة لازم بعد يأخذ له رقم، أصبح هو الفريق الأفضل هجوميا مثل ما أعطيتني المعلومة، ما شاء الله 62 هدف وتعادل كأفضل خط دفاع، إذن الأرقام لا تكذب دكتور.
3: صح، هو طبعا قبل فترة، قبل يمكن 3 جولات، تحلل المحللين قال لأول مرة بطل الدوري ما يكون، تذكر سيد أحمد
4: إنه
3: يكون أنت قلت؟
4: إيه قلت. الحين مسوي شيء ما استوى يعني في المسابقات الماضية والسنوات الماضية.
3: أتحس صدق علي بسري.
4: كان هني في البرنامج.
3: إيه الأقوى هو دفاعنا وهجوما يعني، لكن اليوم العين في آخر 3 مباريات 14 هدف، 5-5-4 اليوم حتى في الدفاع هو الأقوى مع نادي الشباب الأهلي. يعني هو فعلا يعني شوف يعني هذا اللي حصل اليوم، هذا الموسم شيء استثنائي ترى، ان الفريق ولا خساره ولا مباراه، شيء غير طبيعي. ان انتقادات كانت كبيره على المدرب بالذات طوال اول، خلينا نقول 7 جولات، ما بنبالغ نقول 7 جولات.
1: صحيح.
3: مع هذا المدرب اصر، هنا احنا نقول المدربين دائما، بعض المدربين الكبار تلقى عنده فلسفه مبادئ ما يتأثر بال
1: صحيح.
3: بالنقاد.
1: بس الدكتور كان الانتقاد مش على مستوى العين أو على نتائجه، على الطريقة،
3: على
1: إنما تناسب العين.

0: والتحديات امام الفريق استطاعوا هم انهم يتجاوزون في كل الاوقات، زائد المدرب اللي كان موجود، اربع اضلاع في فريق العين. لما نتكلم عن الدوري الذهبي، فعلا الدوري الذهبي لفريق نادي العين، واستحق ان يكون في هذا الموسم جمهور اللاعبين حتى في بدايه الموسم احنا كنا نتكلم الجميع كان يقول والله اذا غاب لابا مشكله في العين، لان هو اللي يسجل فقط، لكن ظهروا اكثر من لاعب صحيح. مميز يسجل، سواء البديل الذهبي ما تنسى انا عندي لاعبين.
1: احنا دكتور شو رايك يعني اللاعبين بناخذهم لاعب لاعب لانهم يستحقون، من لابا ورحيمي وهاي الثنائيه الين خالد عيسى اللي في كثير من المواقف كان بالفعل اسم على مسمى جبل حفيد، راح نعطيهم حقهم بشكل مفصل، لكن بعد ابغى اعيش فرحه العين النجمه الخامسه، خمسه نجوم منها نجمتين قاريتين ذهبيتين العين، وبتوقيت دورينا البطوله الخامسه عشر، مبروك للزعيم.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: إذن ألف مبروك للزعيم اللي ما زالوا في استاد هزاع بن زايد يعيشون الفرحة والاحتفالية التي تنقل

0: تنتقل مباشرة عبر قناة أبوظبي الرياضية بكل تفاصيلها بذكريات هذه الأوقات الجميلة، البطولات التاريخية احتفالية مميزة جدا. اللي يتابع على الشاشة يتابع احتفالية الزعيم، واللي يسمعنا على الخط ونقول أول شيء شوي شوي في الدرب ركز وخذ كل احتياطات السلامة من حزام الأمان والانتباه للطريق، وتقدر تسمعنا عن طريق الإذاعة، ولما توصل بتشوف أكيد الاحتفالية. نذكر برقم التواصل 600-551-222 600-551-222 600-551-222. كابتن فريد، هالموسم العين مثل ما بدأ الدكتور يعني تكلم عن كثير من التفاصيل، لابا هداف من المستوى الكبير ظهر في مباريات مهمة، غاب لابا ظهر البديل المناسب سواء حتى من حسين رحيمي البديل الذهبي مثل ما ذكر الدكتور، نتكلم عن كاكو بلاسيوس اللي كانوا اليوم يطلعون في لحظات يكونون هم من يصنعون الفارق اما بتسديدة اما بصناعة، المدافعين كانوا مميزين، الفريق المثالي كان هذا الموسم فريق العين.
1: كل شيء كان مثالي العين، والدليل لأنه ياب دوري بدون هزيمة، والدليل لأنه ياب دوري الذهبي، والدليل سجل 68 هدف
0: 62 هدف
1: سوري 62 وسجل 68 نقطة. زين هذا كل العين، وبعدين أنا أشوف كل هذه الميزات اللي العين طلع فيه، ترى مش غريب دائما لما تكون الأندية الكبيرة هاي اصلا علامتها، هاي الميزات اللي تكون دائما في الفرق الكبيرة. اللي الغريب اذا حد من الفرق اللي اتحد الترتيب خلينا نقول سابع ثامن ويتميز نقول هذا لاول مره، اما العين قد ما ما, ما ما ما يتميز في اشياء مطلوب انه الاكثر مطلوب اكثر. الان مثلا نتكلم على الخمس النجوم نحن على صدر اللعب، هذا مسؤولية كذلك على أي لاعب،
0: صعب الأمور على الجميع،
1: صعب المسؤولية على الجميع، وفي نفس الوقت حتى المسؤولية. العين أنا في مرة في واحد من لاعبين العين قال فريد نحن ندش العين، أنا منتقل من نادي إلى نادي العين، يقول مسؤولية كبيرة في نظام هناك ندشه نقرأ العين 1 2 3 4 6 5، لازم يعني يتغير نظامك لما أنت كنت في نادي ما ينافس وتي في نادي كبير ينافس، يبي لك يمكن الشهر اللي تخف تروح لك الربكة، تدش في في في أجواء البطولة، في أجواء الالتزام، في أجواء الانضباط، في في وا وا وا وكذلك. فما بك الآن خمس نجوم على صدرك،
0: نعم
1: هاي مسؤولية كبيرة على أي لاعب يلبس فانية العين.
0: جميل جدا، ويمكن هذه النقطة لأن العين بالفعل اليوم ما ترك شيء للصدفة. أستاذ أحمد الحوري هو في نفس المحور اللي يمكن لخص الكابتن فريد بأنه العين، لأن فريق مطالب بالبطولات، لأن فريق لازم يكون في القمة، لازم يحقق أرقام، لازم يكون دائما هو في القمة في المركز الأول. هذا الموسم اجتهد على كثير من الأمور
2: أكيد. أنت محمد بديت الحلقة بأن ابتعد ولكن عاد أقوى مما كان، هذه الأندية الكبيرة أو الكيانات الكبيرة حتى لو تبتعد، وهذا طبيعي في كرة القدم، من سنة كرة القدم أنها أن هناك تعثرات، أنك تتراجع في فترة من الفترات، ولكن الأندية الكبيرة لا تتأخر في العودة، هذه ميزة الأندية الكبيرة. والعين في هذا الموسم أثبت لم يعد فقط للفوز بالدوري، ولكن عاد لينافس على كل البطولات، وصل نهائي كأس المصرف، ووصل نهائي كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، أحرز الدوري وسجل النقطة التاريخية اللي هي الدوري الذهبي بدون أي خسارة. هذه كلها تدل على أن فريق كيان كبير، عارف كيف يعود، وعارف من أين تأتي العودة التي تسجله وتترك بصمتها في التاريخ. الأرقام كلها محمد، احنا نتكلم عن فريق حقق 14 كلين شيت من 26، يعني 14 مباراة لم يدخل في مرمى أي هدف، مقابل 12 سجلت فيه بعض الأهداف. من آخر مباراة في مع الملاحق والمنافس الشرس منذ بداية الدوري وهو شباب الأهلي، سجل للشباب الأهلي هدفين منذ تلك المباراة، والمباريات الأربعة التالية كلها ينهيها العين بدون أن يسجل فيه. سجل خلال هذه الأربع مباريات 14 هدف تقريبا، وهي اللي اللي اللي عملت الفارق، أو 16 هدف عفوا، في أربع مباريات 16 هدف سجل، وهي اللي عطت القفزة أن يكون هو متصدر أو أفضل تسجيلا بعد شباب الأهلي اللي سجل 60 هدف، سجل 62 هدف. كلها مثل ما يقولون يوم إرهاصات البطل اللي شفناه احنا في آخر 10 مباريات، كلها إرهاصات البطل. شوف البطل في العين، البطل لما يتجاوز كل منافسيه، لما يتجاوز كل المنافسين المباشرين، فتعرف أن هذا البطل، هذه إرهاصات البطل في المباريات السابقة.
0: نعم، يمكن يعني وانت تتحدث استاذ احمد الحوري، واستاذ عصام يعطيني من يعني من تحت الهواء على السماعة يقول لي جينات العين، خلني ألخصها ايضا بكلمة ارث العين. ارث العين دكتور انه يكون عنده حارس كبير، من وليد، من معتز، من زكريا، من كثير من الاسماء اللي مرت على عرين العين، وصولا الى خالد عيسى اللي لو مر بظروف، لو مر بضغوطات، لو مر بفترة ما كان فيها خالد عيسى جيد، إلا أنه رجع وكان جزء أساسي من هذا النجاح الكبير. نبدأ بالحارس وبنكمل على على على إرث العين في الدفاع، على إرث العين في الوسط، على إرث العين في الهجوم. لما نتكلم عن لابا دكتور ما ننسى مهاجمين تاريخيين، أسمو أجيان مر من هنا، تتكلم عن فالديفيا، تتكلم عن ساند، تتكلم عن أنا بعد وبغلط صالح. حتى من أيام عبيدي بيليه، حتى من أيام أنا في أيام أذكرها دكتور وأنتوا يمكن شوي أكبر عني يعني كم سنة فمريتوا وتعرفتوا على أجيال في العين. العين لابد أن يكون في كل جيل عنده أبطال يواصلون إرث العين دكتور.
3: لا هو أنت الآن لما تتكلم عن العين وعن إرث العين، اليوم عجبني اليوم اللي طبعا الأخوة في أبوظبي الرياضية أستاذ سعود، وطبعا جميع الأخوة المعدين ومخرجين كلهم بدون استثناء، يعني احنا نشكرهم جزيل الشكر. اليوم أعطونا تاريخ الإرث الكبير لنادي العين من الساعة 12 الظهر، فاليوم أستاذ سعود ظهر مع لنا صفصوف المشجع العيناوي المعروف. احنا لما كنا نلعب أتكلم عن نادي الأهلي، لما يدخل صفصوف الملعب يعني أنت كلاعب تخاف من تشجيعه، من صوته الجهوري مع انه كان صغير. اليوم عبد الله عقيده شفناه، عبد الله سالم شامسي، فكان اليوم كابتن عبد الحميد كانوا اليوم مع، خاصه اتكلم عنها الجيل السبعينات يعني الثمانينات، وجاب الاجيال السابقه قم سالم جوهر وبعدين الوهيبي وكلهم ظهروا طلعوا اليوم تكلموا عن النادي وعن الارث وعن الجينات وعن النادي العين. يعني تخيل انت نادي العين اول بطوله ما شارك الدوري، ما كان مشارك في 73-74، لكن بعد مشاركته الثانية خسر من الأهلي في مباراة نهائية 4-1، لكن بعد ذلك 76-77 العين حقق الدوري، أول دوري ل 76-77. فبالتالي العين من البداية الكبير كان لاعب أشهر لعيب عنده أحمد راشدي، لعب المنتخب محمد عبيد حماد، الحارس جاسم الظاهري، أكثر من الحارس وليد سالم، محمد كلاي أخو خالد سالم سمونه كلاي، ففي حراس في لعيبة،
0: سالم عامر
3: طبعا الله سالم عامر بعد العامري
0: في معلومة أعطاني يا عصام ما تعرفها دكتور. حقق الدوري المشترك،
3: دور المشترك صحيح،
0: ما تسجل عليه غير هدف واحد فقط في الدوري.
3: دور المشترك أنا لعبت، فوز علينا العين 3-0، كان عندهم لاعب اسمه كلوديو، لاعب برازيلي، لاعب مميز كلاعب أجنبي على أعلى مستوى، وكان في هاي المباراة كان سالم عامر هو الحارس لنادي العين، وكان سالم عامر من الحراس المميزين كذلك.
2: وهذا كلاوديو بقطع كلامك بالخير.
3: لا تفضل كابتن.
2: كلاوديو محمد كان عنده الركلة الحرة أضمن من البلنتي،
0: ضربة الجزاء،
2: أي ركلة حرة مع 18 جول تذكر الدكتور.
3: صحيح كلام صح، لعب ضده لاعب قوي جدا سواء براسه وبرجله، لاعب مميز العين احمد لا لا لا لا
0: احمد عبد الله،
3: احمد عبد الله
0: غزال،
3: اسطوره الغزال، كلام ما في اخلاق
0: يعني انتظر العين لاعب ممكن يحط برقمه ليه ما جاء لابا، ما
3: جم لابا هي يعني تتكلم عن

0: مانو ما بنكبره وايد يعني
1: ما شاء الله
0: احمد عبد الله بس 40 سنه صمد الرقم
2: صحيح صحيح. والعقربي
1: حماد ابو
2: حبيطه حماد العقربي الله لعيبه لعيبه كبار لي العين في سجل السبعينات وجال الثمانينات كجانب على مستوى عالي. هل حد ينسى القائد حمدون؟ نعم. حمد عبيد حمدون اللي وصل كاس العالم للامارات كظهير ايمن، هو اللي رفع الاوفر لعدنان الطلياني واللي سجل هدف.
1: صحيح
2: حمد عبيد حمدون حمدون اسمه ترى في كابتن عصام في ثلاثه حمدون، في حمدون الاهلي
1: ايوه
2: وفي حمدون الصغير لنادي النصر وحمدون وفي حمدون العين
1: صحيح.
0: بس
1: يعني
0: هو راح
2: يعني نقول لك
0: بعض المعلومات اسماعيل يمكن عيسى حمدون رفع
2: حمدون حمدون
0: بس هدف خالد اسماعيل
2: لا لا لا نتكلم عن الهدف اللي وصلنا الى كاس العالم
0: عدنان الطلياني كاس العالم
3: الراسي
0: اوكي
2: ف احمد ومن المدربين العرب الاول مدربين العرب هم حققوا الدوري مع نادي العين فأحمد نجاح الحجري أعتقد كذلك شتالي أتى نادي العين لما كان من كأس العالم فأنا أعتقد إرث كبير داخل نادي العين ومروا وعندهم أقطاب مؤسسين النادي العين ما نبغى نذكر أسماء نخاف
0: صحيح أنا بنعد وبنغلط
2: إيه بنغلط فبالتالي أنا أقول لك جميع المؤسسين النادي العين أقطاب العين جمهور العين الوفي العين مهما تحدثنا إحنا عن نادي العين إرث نادي يعني نادي مدينة يعني أنت تقول في كل أي مكان أنت بتروح ممكن فيه فريقين ثلاث لكن في العين لا فريق واحد وبالتالي الجميع في التفاف حول الفريق دائما يقول لك إذا كان في فرح في المدرسة أو في البيت وراء كرة القدم وراء نادي العين وأول أول نادي أنا حتى أعتقد على مستوى العالم كمدينة عنده ثلاث استادات مش استاد واحد
0: صحيح.
2: فبالتالي هذا شيء ترى مش شوية يعني استاد القطار استاد الشيخ الزعمي زايد استاد خليفه الشيخ خليفه الله يرحمه فبالتالي احنا نتكلم عن نادي كبير كبير جدا جدا واذا تكلمنا عن هذا الموسم نتكلم عن خالد عيسى ولخص في مباراه شباب الاهلي المباراه الحاسمه لا طلع كور يعني كان ممكن نتيجه المباراه تتغير في المباراه لكن اليوم نحن لما نتحدث عن نجوم العين بلاسيوس كاكو رامي لما اتى يعني شوف نادي العين في هذا الموسم مكتسبات كثيرة حتى لفرق الأفريقية والعربية رامي أتى هو من الأهلي
0: صحيح.
2: وكان لاعب نازل مستوى ومنتخب مصر بعد مستوى في العين دخل المنتخب وتألق رحيمي بعد كاس أفريقيا نعم كذلك نزل المستوى لعب مباراة واحدة لما أتى بعد نادي يعني إدارة نادي العين كان عمل كبير من إدارة نادي العين على أعلى مستوى لفريق لأفراد نادي العين وحتى في الأوقات الصعبة المواقف الصعبة استطاعوا نادي العين إنهم يكونوا مع الفريق وطلعوا بشكل جيد
0: يعني.
2: وأنا أعتقد أكثر من لاعب تعلق
1: محمد يعني شوفوا إحنا اللي يتابع أبو ظبي الرياضية الآن يشوف أن هذا نادي الاستدامة إذا بتصح التسمية نادي استدام أكبر دليل اللقطات اللي نشوفها الآن كل البطولات السنية المراحل السنية كانت لمصلحة العين حتى نعم. فريق 23
0: 16 17
1: 16 و 21 و23 والفريق الأول تخيل هذا نادي شو يقدم يقول لك أنا لست من الأندية التي فقط أهتم بالفريق الأول انا هاي كرة القدم عندي من اول مثل ما يقولون اول الدرب او اول السلم فهم شوف هاي اللقطة لقطة معبرة جدا هذه لقطة محمد يعني اذا تبغي الاندية اي نادي ولا يزعلون مني لناء اندية اللي تبغي تشتغل للمستقبل تبغي تظل تحت الاضواء تبغي تظل دائما هي حديث الناس
0: منافسة على البطولات
1: تعمل مثل ما سوى العين
0: نعم.
1: هاي لقطة جدا معبرة كل الفرق تحتفل أنهم أبطال هذا الموسم وليس الفريق الأول بس
3: في نفس الوقت محمد شوف كل المراحل السنية العين خذ البطولة صح ومن ضمنها الفريق الأول هذا كله إذا ما عندك حراس متميزين
2: ولاعبين كابتن معت كذلك
3: لا نحن قاعد نتكلم مثل محمد فتح موضوع الحراس إذا ما عندك حارس متميز مو راح تأخذ بطولات
0: صحيح
3: كل شوت عليك هدف
0: صحيح
3: وبالتالي
0: نصف الفريق الحارس
3: نصف الفريق أما إذا مروا على تاريخ الحراس المرمى مروا في حتى أسماء ما تعرف أنا صراحة ما مر على ناصر خميس داود سليمان نحن نعرف سالم عامر وليد معتز عبد الله خالد عيسى محمد بوسندي الظاهر أما في أسماء

0: صح
1: مره على العين ويا بطولات.
2: على فكره يمكن انا اعتقد اذا مش 90% يمكن 80% من حراس العين هم حراس المنتخب. ما اعتقد ان في فتره يت حارس العين ما كان في حارس في المنتخب، اذا ما كان حارس اول يكون حارس ثاني.
3: صحيح كان معتز وكان ولي سالم.
1: وسام كان ولي
2: حتى من ايام سعيد
3: جاسم الظاهري دخل المنتخب، سالم عامر دخل المنتخب. اكثر من لاعب والدكتور زكريا.
2: نعم
3: زكريا احمد كذلك
2: الحارس في حارس
3: ناصر خميس
1: ناصر خميس
3: وداوود سليمان.
4: محمد انت ما تقدر اصلا عندك اسس عشان تاخذ البطولات. يمكن اذا حصل استثناء ما في نادي فاز او فريق فاز بالدوري الا عند القومات الثلاثه هداف. يعني اغلب الفرق اللي فازت هداف المسابقه منها في اغلب البطولات. الحارس الافضل منها اوكي، افضل فريق مسجل واقوى دفاع. هاي الاربع اسس اذا ما كانت في الفريق هذا من الصعب ان يفوز بالدوري. فاذا حصل فهو استثناء ليس قاعده.
2: ارث العين.
3: وعلى كلام كابتن احمد ترى في نهايه الموسم الهداف وافضل لاعب وافضل حارس وافضل مدرب يكون من البطل.
2: من البطل اكيد. ولما اليوم نتحدث عن ارث العين حتى في ملف اللاعبين العرب او اللاعبين العرب اللي يشاركون مع يعني فريق العين، انا من من من ياسر القحطاني الى داودي فتره من الفترات الى العلودي اللي شو اسمه
3: شمراني
2: سفيان العلودي اللي عندنا موجود في سجوهات ابو ظبي الرياضي
3: داودي شمراني
2: اسكندر. يعني ما شاء الله انت عاد سنه كم لعب عصام؟ اوكي زين الى رحيمي، واللي يمكن رحيمي يلعب في نادي العين وهو هداف اولمبياد باريس يعني بثمان اهداف يمكن.
4: حسام حسن فتره من الفترات لعب ايضا
3: الشحات
2: صحيح.
3: شوف لاعبين مسلمين كابتن احمد اللي لعبوه العين كلهم حصلوا على بطوله الدوري. حسام ياب
4: محي الدين هبيطة
3: العقربي
4: حماد العقربي
2: واليوم رامي ربيعة عاد من بوابة العين صراحة.
4: وعبد يعني الخالق موجود.
2: نعم والأخوين رحيمي هذا أيضا من الأشياء الخاصة بالعين من إرث العين دكتور. صحيح. يعني وهذه ما يميز فريق العين حتى لما يجيب لاعب عربي لما يجيب لاعب محترف على مستوى لابا على مستوى كاكو سابقا فالديفيا لما كان يلعب في العين ويرتدي رقم 10 في تشيلي لتنافس على أمريكا الجنوبية لما نتحدث عن ساند عبيدي بيلي لما كان أسطورة أفريقيا يوم من الأيام جاء وقدم للعين فترة لا تنسى صراحة.
3: شوف نادي العين دائما استقطابات عندهم لاعبين مميزين على أعلى مستوى سواء كانوا العرب أو الأجانب على أعلى مستوى كمستوى فني كمستوى أخلاقي. البيئة دائما أنت ابحث عن سيدي سمو الشيخ خزاع بن زايد مرة في لقاء كان معه في جريدة الاتحاد قال دائما فتش عن الإدارة إذا بغيت يعني نجاح أي مكان فتش عن الإدارة. فبالتالي أنت دائما البيئة الإدارة اللاعبين المدرب الجمهور. فالعين حتى في نحن نقول في كل العقود حصل على بطولة الدوري هو بس 83 84 كان حصل على بطولة الدوري وبعد ذلك هاي الفترة 10 سنوات او 9 سنوات 92 حصل على بطولة الدوري كذلك. هاي الفترة الوحيدة العين اقل نادي يمكن انه ما حصل على بطولة الدوري في هاي الفترة فقط. لكن باقي المباريات حصلوا على بطولة الدوري. فبالتالي انت متحدث عن نادي العين في كل موسم سواء كان في السبعينات في الثمانينات التسعينات 2000 2000 كل حصل بطولة الدوري. وبالتالي المنتخب الوطني تلقى في فترة من فترات لما نتكلم لما اخذوا والفريق الوحيد العين اللي حصل ثلاث مرات الدوري ورا بعض الفريق الوحيد على مستوى الدولة ثلاث مرات
2: ثلاث سنوات متتالية
3: في سنتين لكن ما حد عنده ثلاث سنوات الا العين. اي نعم العين عند 2001 2002 2003 2003 2004 فبالتالي هو اللي عنده كذلك والدوري الذهبي والدوري الذهبي.
2: ابحث عن الارقام القياسيه في دوري كرة الامارات بشكل عام محترفين وما قبل الاحتراف
3: الاهلي مرتبطة الاهلي حقق مرتين لك حقق 75 76 حقق الدوري الذهبي كان 16 مباراه.
2: يعني على فكره دكتور يعني شباب الاهلي عندهم ارقام في فرق كبيره في دورينا تمتلك
3: الوشوف
2: عندهم ارقام لكن اليوم احنا ليله الزعيم فبنركز مستمعينا ترى احنا ما نبالغ، لا احنا نستعرض

0: تاريخ اعتقد انه ما في فريق يقدر ينافس العين لا في عدد بطولاته، لان هذا واقع اليوم تحدث عن 15 بطوله، في ارقام تحققت لم يكسرها الا العين، فهذا واقع. واكيد في فرق كثير تمتلك ارث، لكن اليوم ليله البنفسج وليله الزعيم،
1: خلونا نعطيهم الفرحه حقهم. شوف يعني على مستوى الامارات اقول لك ما في فريق يعني من الظلم، من الظلم المقارنه مع العين
0: مع أي
1: فريق اخر بالبطولات.
0: صحيح
1: بالارقام. بقول لك كيف، خلي الارقام، انت تتكلم عن 15 دوري، اقرب فريق عنده 9 بطولات، تتحدث عن 3 مرات متتاليه العين ولا فريق عنده، تتحدث عن اسيا مرتين.
0: صحيح.
1: منو عنده اسيا مرتين
0: ولا بطوله اسيا؟
1: زين خلي اسيا مرتين، ما تقول بعضك الاقوى، منو عنده ثاني العالم؟ العين. يعني منو بيوصل لثاني العالم؟ فمن من الصعب. فانت لما تتحدث
0: واليوم يا الدوري الذهبي
1: والدوري الذهبي، فلما تتحدث عن العين تتحدث عن ارث، وهذا ما يستطيع حد انت يجادلك في هذا الموضوع او تناقشني. هاي الحقيقه، في فرق بين الحقيقه وبين الحقائق. انت ما تقول الحقيقه، انا اقول لك الان لو قلت لك الحقيقه، الوصل الفريق الوحيد اللي لعب في كل المواسم من 73 94 لغايه اليوم، الفريق الوحيد دور الامارات، لان الباقي كلهم حد نزل درجه ثانيه، حد ما لعب من بدايه الموسم. يعني في العين نفس الشيء، العين الفريق الوحيد الان عنده اسيا مرتين، عنده ثاني العالم، عنده 15 دوري. نحن ما نجامل وما نقول لا، نحن نقول الحقيقه. الحال ان نشاهد الان في نادي العين، نتحدث عن بطولات الحقيقيه في نادي العين، فالعين يستحقون يكونوا في هذا المكان.
0: جميل.
1: لكن هذا ما تم فرقته من لاعبين، من اداره. شوف الشكر لجميع ادارات السابقه في نادي العين لغايه الاداره الحاليه، شكر لجميع المدربين، لجميع اللاعبين القدامى والحاليين، لادارات الانديه. هناك عمل كبير كبير في داخل نادي العين، لان احنا نشاهد اليوم لما نتحدث عن المراحل السنيه، صحيح ان المراحل السنيه سنه 15 و17 و19 و21 و23 وفريق الاول، فكل البطولات هم بعد كذلك ماخذينها.
0: نعم اتوقع دكتور معاك انت، شباب الاهلي حققوا رقم مميز على مستوى
1: انا
0: اكاديميا.
1: ايه الاكاديميه 11 بطوله
0: في موسم واحد.
1: موسم واحد.
2: محمد امانه يعني انتم كلكم لاعبين وتعرفين، افضل لحظه عند اللاعب في لحظه التتويج اللي اللي اللي اللي يسلمك الميداليه سمو الشيخ هزام زايد.
0: صحيح.
2: ويوقف مع كل لاعب، وقف مع كل لاعب. نعم. ثواني ويهني على البطوله يا رجل،
0: هذا ناموسهم ناموسين، نقول فرحتهم فرحتين. أيوة. اليوم لان اليوم يعني فعلا العين بمنظومه كامله في الطريق الصحيح، بمنظومه كامله اكدت على ان اليوم عمل هذا الموسم استثنائي يستحقون عليه.
3: محمد احنا كل هذا الكلام منذ ان اتضحت الصوره واتضحت هويه البطل، ونحن نقول ان العين هو جاي بس مجرد وقت التتويج، مجرد
0: مساله وقت. صحيح.
3: مساله وقت وبينحسم اللقب، وايضا شفنا انه رايح للدوري الذهبي، وقلنا بينحسم الدوري الذهبي. احنا لما نتكلم هذا الكلام منذ تلك الاثناء واحنا نشيد باللقب وبأداء العين وجماهير العين واداره العين ولاعبين العين، احنا ما نجامل محمد، احنا يمكن احنا ننقل اللي نشوفه لما نعمل مقارنات على مدى هذه السنوات من الخبره البسيطه اللي عندنا في متابعه المسابقه، في متابعه الفرق الاماراتيه. فلما نتحدث من واقع متابعه ميدانيه كبيره، من واقع احنا نشوف اللي يحصل على مدى السنوات هذه، نشوف الانديه شو تقدم، نشوف الفرق شو تقدم، نشوف الادارات شو تقدم. احنا ما نجامل العين مثل اي نادي كبير تعرض لي تراجع، لكن الاهم هو مش انك تتعرض للتراجع، الاهم انك كيف تعرف انك تعود قويا، كيف تعود. العين قلتها وكررها محمد، العين هو العنصر الثابت في معادلة كرة القدم، وخاصة المسابقات الدوري، والبقية كلهم متحركين، هو العنصر الثابت والبقية كلها عناصر متحركة. ليش بقول لك هالشيء؟ لأن منذ أن شارك العين في 74 أعتقد 75 أو وهو ما ابتعد عن لقب الدوري، كل الأندية الكبيرة، أنا أتكلم عن الأندية التاريخية، احسبها نادي

0: دي نادي كلهم ابتعدوا لفترات طويلة عن اللقب إلا العين ماكسيمم عنده الابتعاد 5 سنين فقط.
1: سنين. وفي ال5 سنين هاي بتحصلها طرف في الكاس طرف في
0: يعني ما يزيد ترى شوف يا أكيد هي ياخذ الكاس 9 سنين هذه أكثر مرحلة ابتعد عنها. أندية البقية بنحسبها نادي نادي كلهم ابتعدوا لفترات طويلة
1: صحيح
0: فترات طويلة ابتعدوا عن اللقب
2: في بعض منهم استمروا مستمرين
0: بالضبط يعني كل الأندية ما بقول عشان ما حد يزعل لكن العين هو العنصر الثابت والبقية كلها متحركين وخاصة بعد بنكون أكثر تحديدا من دخلنا في عصر الاحتراف صحيح. والعين هو ثابت العين ثابت يشاركه طبعا الأهلي سابقا شباب الأهلي الآن هم الأكثر ثباتا في معادلة عصر الاحتراف
1: ولذلك اليوم لما نشاهد اللقب 15 واللقب 39 في كل المختلف البطولات في الدوري في الكاس في السوبر في البطولات الآسيوية العين يصل للرقم 39 رقم مرعب ناموس ألف مبروك للزعيم ويستاهلون عشاق البنفسج.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: إذن مستمعينا ألف مبروك للعين، نكرر يعني هذه التهنئة لجماهير الزعيم، لكن في هذه الليلة أيضا مع فرحة الزعيم هناك فرحة أخرى، هي فرحة نادي الظفرة اللي يعني اليوم كان في صراع حتى الجولة الأخيرة من أجل البقاء، وكان الصراع بين الظفرة بين البطايح بين دبل فجيرة، والذي انتصر بكل تأكيد هو الظفرة بفوزه على الوحدة، ويعني ترك مقاعد الهبوط إلى دبل فجيرة والبطايح اللي نقولهم هارد لك، واللي يعني اليوم نزلوا رسميا إلى دوري الدرجة الأولى. ألف مبروك للظفرة في موسم يعني دكتور بدأ فيه الظفرة بشكل قلنا أن يعني خلاص الظفرة راح يكون من البداية فريق بعيد عن هذه الحسبة، شاءت الظروف أن الفريق شوي تراجع ودخل في هذه الحسبة، لكن يعني شفع له، خلنا نقول ما بنقول شفع له، لكن كرة القدم كانت شوي معه منصفة على ما قدمه في بداية هذا الموسم صراحة دكتور.
2: والله صراحة أول شيء ألف ألف مبروك لفريق الظفرة،
1: يستاهلون
2: والله العدالة. شخصيا أنا كنت شوي يعني اللي حصل يعني في الدور الأول لظفرة يعني ما توقعنا، بكل أمانة أقول لك يعني، ولو جبت أفضل المحللين شو اللي حصل في الدور الثاني ما حد يعرف.
1: صحيح،
2: واللي حصل
1: لوز كان صح،
2: وبنياس كان صفر من النقاط وصفر من الأهداف، فأعتقد ظفرة أنا أقول لهم ألف مبروك، استطاعوا، كان لأن بكل أمانة أقول لك عمل كان إداري على أعلى مستوى في نادي ظفرة، من استقطابات من لاعبين العرب المميزين يعني نحن البركاوي والخلوي وحتى المواطنين، استطاعوا نادي ظفرة، ريان بثوب آخر، خليل بثوب آخر،
1: صحيح
2: أكثر من عنصر من اللاعبين المواطنين، فالفريق كان مجتهد جدا جدا في الدور الثاني، لكن دائما خبرة اللاعبين الفريق لما دخل في موضوع الخسارة بعد خسارة خسارتي بخسارة، ترى يعني اللاعب هنا ساعات يكونون يلعبون جيد بشكل مميز، هنا آخر دقيقة يسجلون فيهم هدف، فأنا أعتقد الظفرة، أنا أبغارك لإدارة نادي ظفرة أقول لهم مبروكين مبروكين، تستحقون تكونوا في هذا المكان في الموسم القادم، وإن شاء الله يكون من الآن تقييم الموقف سواء المدرب سواء اللاعبين اللي هم أصحاب مواقف، لأن في فرق بين لاعب ممكن في بعض المواقف ما يستطيع هذا اللاعب أن يلعب، لا تحتاج إلى اللاعبين اللي عندهم الأعصاب عندهم يكون موهوب، لكن يكون موهوب، أنا أعتقد يجب يكون تقييم شامل دراسة شاملة في إخواننا في ظفر، أنا أكيد متأكد أن برئاسة العميد سعد حمدان سيف المنصوري أعتقد عنده خبرة كبيرة في هذا المجال، أعتقد هم بيجلسون مع إخوانه وبيدرسون الموضوع شو اللي خلوا فريقه يوصل لهني، لكن الحمد لله الحمد لله الفريق الآن نحن نقول له مبروك ألف ألف مبروك لإدارة نادي الظفرة،
1: يستاهلون. يمكن يعني اللي يرى فريق الظفرة كابتن فريد الأساسيات عندهم، والدليل ما قدموه في بداية هذا الموسم، ولما حانت اللحظة اللي صار فيها خلاص الصراع من أجل البقاء قدر إنه ينقذ نفسه في اللحظة.
3: شوف أول شيء خلنا هارد لك الدبة وهارد كذلك البطايح. أنا أشوف من الثلاثة الأميز مثل ما قال الدكتور أنصفتهم عدالة السماء أمانة يعني، وهم الأميز فيهم وقدموا أول 5-6 مباريات يا ريال مستواهم يعني الكل قاعد يشيد فيهم، كل المحللين كان يشيد في الفريق الظفرة، بس شو اللي صار فيهم في نهاية الدور الثاني ما حد يعرف إلا هم، يمكن هم إدارة نعم. إدارة الظفرة.
1: أنا يسعدني في هذه اللحظة أن يعني ينضم لنا عبر الاتصال سعادة العميد حمدان سيف المنصوري رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، اللي نقول لك ألف ألف مبروك، وكما وصفها الدكتور موسى عباس عدالة السماء في الأخير أنصفت الظفرة في التواجد عام آخر في دوري أدنى المحترفين، مبروك سعادتك.
4: السلام عليكم ورحمة الله، الله يبارك فيكم أخوان، و سمو الشيخ حمدان زايدان مشكل حقل في منطقة الظفرة. كان دوري صعب وكانت صراحة لين آخر دقيقة ونحن مصممين البقاء في هالدوري هذا.
1: صحيح.
4: شكرا لكم وتغطيتكم وانتم الكباتن اللي موجودين معك يعطيكم
1: العافية. سعادتك احنا كنا من يعني خلنا نقول في في مرحلة من المراحل نقول الظفرة راح يعني يسرق مركز متقدم من احدى الفرق المتقدمة، وكنا واثقين ان الفريق يعني من الصعب انه يرجع لهذيك الظروف. بعد ذلك كان لغز محير بالنسبة لنا، ما صار في نتائج الفريق، ويمكن شوي النتائج شوي تعقد الموضوع اكثر واكثر، لكن اليوم الفريق استطاع على الاقل ان يعني يؤكد للجميع ان ما زال الظفرة قادر على أن يخوض هذا الغمار، غمار التحدي المحترفين بشكل خاص.
4: نحن كابتن وبعدين كم مرة ظروف جدا أسبوعها غياب البركة، في البركة لاعب النتائج خسرنا البركاوي تعبنا الإصابات، نحن لاعبين من دوري الدرجة الأولى وكان كل قوتنا في لعيبتنا الأساسيين دبتنا وغيرها تجربة كان تحدي كبير.
1: نعم.
4: هذه الأمور كلها أثرت الدور الثاني كل سببه الإصابات، لعيبة كثار تعرضوا للطرد وكروت، فهذه كلها الأمور ترك العرض وفي الأخير تراها كرة قدم وتوافي.
1: نعم.
4: الحمد لله الله وفقنا في آخر مباراة نجينا من الهبوط
1: سعادتك شوي الصوت يروح ويجي، ما أعرف إذا الإرسال عندك يمكن لكن أكيد يعني واضح النقاط اللي ذكرتها. الدكتور موسى عباس يبغي يتداخل معك.
2: وشي مبروك سيادة العميد على بقائكم وعلى عملكم الكبير، وكل أمانة أقول لكم في خاصة في الدور الأول شاهدناه، وحتى الدور الثاني ما تفضلت أن موضوع الإصابات وخبرة اللاعبين خاصة كرة قدم من اللعب واشتغل في الإدارات الأندية، لأن الخسارة تجيب خسارة وإحباط اللاعبين دائما يخافون من الخسارة، فأنا أعتقد عملكم كان كبير جدا جدا، وإن شاء الله في الموسم القادم من الآن بيكون هناك دراسة للفريق وللمدرب للجميع يعني، ونحن أنا أبارككم شخصيا يعني وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في المستقبل، لكن أنا بعد أتوقع أخاف كابتن رياض هو اللي ياكم هناك، هو المشكلة.
4: والله دكتور
2: اذا تباني اقول لك انا الرجال هذا خلاص ما اتكلم معاه، ثاني ساعه
4: اتصل
2: تليفون
4: قلت له
2: وعدك يا كابتن
4: رياض، قال ايوه، قلت له
2: اسوي صلح معاك 10 سنين قدام. بس انا سمعتي ولا كنا في التلفزيون اكيد، وانا قلت لهم قلت مظفره بيتمون، كنت متفائل ما ادري ليش شو السبب. وبعدين الشيء اهم شيء لسعادة العميد نزاهه دوري الامارات اليوم بكل امانه اقول لك ان سواء كانوا العين ولا شباب الاهلي اول واحد لعبوا بنزاهه اليوم.
1: صحيح.
2: والبقاء وهذا الشيء كان مهم جدا.
4: دكتور نحن يعني بقول لك الكوره تروح وترجع وهذا يمكن بعض الجزئيات تحصل في المباراه، ولكن نحن الحمد لله عندنا افضل طاقم تحكيم، عندنا افضل ادارات، عندنا اتحاد، عندنا دوري المحترفين، ناس محترفين يديرون البطوله هاي. تعرف نادي الظفر كان في دوري الدرجه الاولى كبير.
2: نعم.
4: بين الأندية النتيجة ما أقدر أحملها شخص معين أو صحيح. أقول مثلا في قصور الاتحاد ما قصر ولا رابط الدوري المحترفين، وأنتم الإعلاميين ما قصرتوا، ترى انتقادكم يوم تنتقدون فريق الظفرة هذا انتقاد بناء.
2: نعم.
4: الفترة الأخيرة هاي.
2: صحيح.
4: كل الشكر لكم والتوافيق هي دائما كرة قدم، وإن شاء الله أوعدت
2: أن
4: يحقق لكم
2: مفاجآت
4: السنة
1: الجاية.
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله. أنتوا عوايد يعني أبو سيف، الموسم هذا بديتوها بشكل مميز، حققتوا مفاجآت وكنتوا صراحة الفرس الرهانة والحصان الأسود في بداية هذا الموسم، وأعتقد أن الظفرة قادر أن يعود أقوى في الموسم المقبل، لأن يعني يقولون المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، أعتقد راح تكون فيه يعني اليوم استعداد الموسم المقبل بشكل كبير جدا أكيد من إدارة نادي الظفرة. مبروكين
4: الله
1: مبروكين
4: الله. شكرا. وبعد أشكر أخواننا في دبا وأخواننا في بطايح، فعلا ترى هي منافسة.
1: صحيح.
4: والحمد لله كانت أخواننا في بطايح في دبا لعبة ولعبة السنة هذه، كانوا كنا أنا وهم نفس المستوى.
1: صحيح.
4: بغض النظر عن نتائج.
2: صحيح.
4: أكبر قدم توافيك.
1: نعم. ألف مبروك. ألف مبروك البقاء، شكرا لك سعادتك، وأتمنى لكم أكيد التوفيق في الموسم المقبل. ونحن تقريبا وصلنا يعني باقينا دقائق على نهاية هذا الحلقة اللي الأخيرة بالنسبة لدوري أدنوك للمحترفين، لكن على مستوى جدول الترتيب اليوم أستاذ أحمد الحوري نتحدث عن البطل العين الوصيف شباب الأهلي، الوصل يفوز بمعركة المركز الثالث بعد صراع شرس مع مع مع الجزيرة مع الوحدة، كان طرف قوي أيضا في هذا الصراع. اليوم أسرار البقاء بقيت حتى الجولة الأخيرة، هل جدول الترتيب مع نهاية صافرة آخر مباراة من مباريات دوري أدنوك للمحترفين هي الواقعية، هي خلنا نقول اللي تعكس فعلا كل فريق وما يستحق هذا الموسم؟
5: أكيد محمد، أولا فيما يتعلق بالبطل تكلمنا عن العين ما يستحقه، شباب الأهلي كان منافس شرس وملاحق عنيد حتى اللحظات الأخيرة آخر جولتين من المسابقة، الوصل التقلبات اللي مر فيها، الجزيرة كذلك لم يكن على مستوى ثابت، الوحدة، هذه الفرق اللي اللي اللي اللي كان لها مثل ما يقولون بصمة في المقدمة، النصر كالعادة يلعب هذا هذا هذا مثل ما يقولون ترتيبه، عجمان كان الأفضل من حيث أندية الوسط وما دون، وصل إلى المركز السابع، الشارجة كان علامة الاستفهام الكبيرة في دورينا بما أنك تتكلم عن الشارجة تاريخه إنجازاته، خاصة أن الموسم الماضي كان بطل آسيا 2، اللي حصل في الشارجة حتى الجولة الأخيرة كان في المركز العاشر شيء غريب ومحتاج وقفات مش وقفة من جانب مجلس إدارة كرة القدم ومجلس إدارة النادي. طبعا اللي شفناه معركة الهبوط، أعتقد أن الظفرة يمكن القتال حتى الدقيقة 82 من المباراة والتسجيل هدف في هذا التوقيت والحفاظ على هذا الهدف لحوالي 14 دقيقة منها، يعني ما تبقى من الوقت الأصلي والوقت الإضافي كله يحسب له، يحسب له أن كانت بداية قوية، قدر يسجل 16 نقطة في البداية، هذه كلها محمد تعطي الأفضلية في هذا التوقيت بالنسبة للظفرة. أما فيما يتعلق دبا وأيضا البطايح، أعتقد البطايح هي تراكمات سنوات كان لابد أن يصل إلى هذه المرحلة، لأنها مش وليدة اللحظة، وليدة تراكمات. دبا يعني يؤكد المقولة اللي دائما نكررها، يمكن اليوم 50-50 صارت، 50 صاعد هابط، الظفرة بقى، ولكن الدبا أكد هذه المقولة. نعم. وهبط إلى الدوري الدرجة الأولى من جديد،
1: وهذه رسالة أيضا من أي فريق راح يعني يتأهل إلى دوري أدنوك المحترفين، أعتقد يونايتد
2: تأهل صاعد.
1: نعم، أن يعني راجعون كل التفاصيل للفرق اللي تأهلت ليش ما تأهلت، دوري المحترفين دوري أدنوك المحترفين عمله مختلف عن دوري الدرجة، الفوارق كبيرة بين بعض الفرق، فيجب أن توصل وتقلل هذه الفوارق عشان تنافس على مركز يعينك على البقاء. كابتن فريد، يعني هل دورينا بدون مفاجآت بالشكل هذا، البطل الوصيف الهابط البقاء اللي في يعني منتصف جدول الترتيب، دورينا بدون مفاجآت؟
3: برافو، أتفق معكم، كل الفرق اللي قدمت في مركزها هي اللي وصلت عمره لهذا المركز، ما في أي فريق يعني شوي، خلينا نقول بس المفاجآت اللي كان في الشارجة بصراحة مثل ما قال دكتور أحمد، الإمكانيات اللي موجودة ما يليق المركز اللي هم موجودين فيه،
1: إن شاء الله بياخذ شهادة دكتورة إن شاء الله.
3: وكذلك
1: يعني يقتدي بالدكتور موسى ياخذ شهادة،
3: وكذلك بنياس اللي سواه صراحة من الدور الثاني عكس تماما مما قدمه في عن الدور الأول. هم فاقي، أنا مثل مثل ما قلت لك البقاء للظفرة، هم كانوا الأميز، هم الأميز من الفريقين اللي كانوا تحت النزول.
1: نعم دكتور، احنا عادة كنا نختم كل جولة بالأفضل، أفضل مدرب، أفضل حارس، أفضل، أنا أبغي منك عناوين للموسم كامل.
2: أول شيء بس بسرعة العجالة، موضوع الأسيوية، أن العين الشباب الأهلي حتى الآن والجزيرة،
1: أيوة جميل هذا صح،
2: العين شباب الأهلي الوسط هذا مباشر إلى حتى الآن بيكون الجزيرة بيكون ملحق والوحدة آسيته، لكن إذا يكون البطل

0: كاس رئيس
1: الدولة الجزيرة العين الجزيرة شباب الأهلي والوصل يروحون الملحق وإذا ملحق صعدوا وإذا ما صعدوا الملحق يروح آسيا.
0: إذا البطاقة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة بطاقة أو نصف بطاقة بين الوصل وبين الجزيرة واللي راح يفصل فيها كأس رئيس الدولة. حقق الجزيرة الكأس يأخذ البطاقة الكاملة ويدخل الملحق فريق الوصل. إذا فاز العين بكأس رئيس الدولة الوصل يعني يحتفظ ويبقي البطاقة الكاملة بالمركز الثالث والجزيرة
1: والنصر
0: حسب مركزه.
1: والنصر خليجية
0: والنصر سيخوض البطولة الخليجية
1: وأربع فرق الأول ويكونهم يكونوا طبعا أكيد سوبر قطري الإماراتي.
0: نعم.
1: لكن الأفضل هو وجهة نظري أنا أفضل لاعب في البطولة حتى الآن أنا شخصي عبد الكريم تراوري.
0: زين.
1: أفضل حارس خالد عيسى.
0: حلو.
1: أتكلم عن الموسم كامل.
0: جميل.
1: أفضل مدرب إيفيتش.
0: أنا أصلا تبغينا نأخذ غنية للعين بعدين نرجع نختم بهذا الحديث ولا لأن الدكتور بداها بالأفضل. زين. نسمع أغنية بما أنك ذكرت أنت اخترت من العين صح وأكثرهم يكونون أفضل لاعب أفضل حارس أفضل مدرب من العين بس يمكن يكون الكباتن آراء مختلفة برجع أكد على اختياراتك دكتور بس خلينا نسمع أغنية للعين
1: نسمع بالعكس.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: إذن مستمعينا، يمكن قبل ما نسمع الأغنية الجميلة للفنان أروى أحمد اللي أكيد قدمت عمل جديد يستاهلون أكيد العناوية، دكتور كنت تتحدث عن الأفضل. الأفضل واتفقتوا أنه دائما بطل الدوري هو الأفضل بالأرقام كل شيء، فراح أسألكم من هو الأفضل في نادي العين، أفضل لاعب في نادي العين دكتور؟
2: فريق العين كفريق كل موسم نجم الفريق العين، لكن بالنسبة لي أنا عبد الكريم تراوري هو أفضل لاعب على مستوى الدولة
1: هذا الموسم.
2: لكن أعتقد عبد الكريم تراوري لأنه عمره 21 سنة ممكن لما يكون في جوائز
1: يكون الفتى الجولدن بوي أو الفتى الذهبي،
2: هو اللي يعني. هو صاعد قد يكون هو، لأن إذا هو خذ أحسن لاعب أنا أعتقد هو خذ أحسن لاعب كلاعب دخل في تصنيف اللاعبين الكبار يعني كلاعب هو لاعب كبير بيكون محمد جمعة هو لاعب الصاعد.
1: هل ممكن نسمع أو نشوف لاعب شاب ياخذ الجائزتين أفضل لاعب وأفضل لاعب صاعد؟
2: لأنهم لا يقسمونهم تقسيم
1: زين. يستحق مدرب العين مدرب الأفضل،
2: أفضل مدرب العين بدون منازع بلا منازع.
1: الحارس الأفضل
2: خالد عيسى،
1: مدافع الأفضل هذا الموسم ولا ما في مدافع معين؟
2: مدافع رامي ربيعة هو أفضل مدافع.
1: أفضل لاعب صانع ألعاب أو وسط؟
2: صانع ألعاب تدش
1: خيارك أكيد رأيك ويحترم ويستاهل تدش لأنه قدم موسم مميز. كابتن فريد
3: أنا أتفق مع الدكتور في كل ما قاله، أما رامي ربيعة أمانة أنا دائما كنت أتكلم أقول نحن نحتاج قائد في الملعب. ربيعة من اللاعبين مو بس متميزين، تحسه حتى قائد في الملعب يوجه يعني مدرب آخر في أرضية الملعب.
1: نعم. صالح أحمد الحوري اللاعب الأفضل هذا الموسم؟
4: شوف أكيد أنت بتروح للعين، والعين في محطات الدوري اللي نفعه أن كان عنده أكثر من لاعب يستحق أن يكون الأفضل. عندك كاكو في مواجهات مصيرية كان هو الأفضل، بلاسيوس
1: في المجمل من اللي صنع الفارق للعين؟
4: بوصلك بتختم بسرعة؟
1: لا
4: زين بوصلك بعجالة. بلاسيوس في مواجهات أيضا توقف الجميع هو طلع، سفيان طلع في لابا رغم الابتعاد، أنا أقول لك وأكرر رغم ابتعاده عن مستوى لكن هداف الدوري. فهذه التوليفة هي اللي عملت العين وبطل وتوجت بطل الدوري، ولكن في جندي مجهول هو عبد الكريم تراوري. عبد الكريم تراوري هو

0: من خلال خبرته قدر أن يغير تشكيلة أو خط الدفاع العين رامي ربيع.
1: رامي ربيع، وأنا صراحة أؤكد على هذا الاختيار، لأنه أول ما العين الكل حط علامة استفهام، وكأنه لاعب العين ما تجيب لاعب منتهي، حتى لو كان في فريق كبير مثل الأهلي، أنك تغتنص بلاعب بهذا الخبرة وتستفيد منه مثل رامي ربيعة ويقدم لك هذا المستوى اللي يتفوق على نفسه. صحيح. ومثل ما قال دكتور رجع للمنتخب.
0: أكيد.
1: فهذا دليل على أن العين برامي ربيعة، ورامي ربيعة رد على كل من وضع علامات الاستفهام في بداية هذا الموسم. صحيح. لأن بصراحة رامي ربيعة كان سر من أسرار. صحيح. القوة الدفاعية للعين. أحمد عبد الله عشاشة نتابع في الاحتفالية وذكرنا التاريخ، ولازم لما تذكر تاريخ العين تشوف أحمد عبد الله الغزالي. إحنا وصلنا للختام مستمعينا، لكن دائما لما نختار الأفضل في نهاية كل جولة نختار الأفضل. أنا بالنسبة لي كنت واحد من أعضاء الفريق اللي صراحة أشكرهم من القلب، هم نجوم التحليل ونجوم سابقين وأساتذة نستفيد منهم، وكانوا الأفضل بالنسبة للحاضرين معي حاليا. دكتور موسى عباس شكرا من القلب على كل ما قدمته طوال هذا الموسم في هذا البرنامج. كابتن فريد علي شكرا من القلب. أستاذ أحمد الحوري شكرا من القلب. أستاذ عصام زياد اللي كان معانا في التحليل وأيضا مايسترو الإخراج في كثير من الجولات، شكرا جزيلا لك. نشكر أيضا كابتن مهدي بن عبيد اللي شاركنا في بعض الحلقات، الكباتن اللي مروا سواء كابتن خليفة سليمان، عبد الله علي، أنا ما أذكر في بعض الحلقات ما كنت موجود فيها، زملائي اللي تناوبوا على تقديم هذا البرنامج جميعهم صراحة بدون ما أبغى أنسى اسم، محمود الحوسني، مسعود محمد، محمد الهوتي قدم البرنامج،
2: مسعود،
1: محمد الأحمد، ذكرت مسعود، محمد الصيعري، وحتى جمال بوشقر في حلقة من الحلقات، كلهم اللي قدموا البرنامج نقولهم شكرا لكم من القلب. وأيضا أكيد الداعمين لهذا البرنامج واللي آمنوا بعودة صوت الملاعب، وعاد إن شاء الله ليكون رفيق لكم جمهورنا أنتوا صوت الملاعب وصوت هذا البرنامج. نشكر من القلب بداية شبكة أبوظبي للإعلام بشكل عام ورابطة دوري المحترفين اللي أيضا ساهمت في عودة هذا البرنامج بفكرتها في أنه يعود صوت الملاعب. شكرا بشكل خاص يعني الأساتذة والمسؤولين، سعيد النيادي نائب رئيس تنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام والمدير لشبكة أبوظبي الإذاعية، نتكلم أيضا عن صالح العلي مدير التشغيلي، أنا ما أبغي أغلط في المسميات، لكن سعيد النيادي، صالح العلي، شكرا جزيلا لكم من القلب على دعمكم متابعتكم وشرافكم بشكل مستمر. شكرا لأستاذ يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، أستاذ عمران محمد المتابع أيضا لهذا البرنامج اللي كان فريق عمل مشترك خلنا نقول صراحة من أبوظبي الرياضية وشبكة أبوظبي الإذاعية ليستمر هذا البرنامج طوال هذا الموسم يرافق كل جولات وأيام ومباريات دوري أدنوك للمحترفين. أنا ما أعرف إذا في حلقة في الكاس راح نتركها للمسؤولين هذه، لكن أنا بالنسبة لي في دوري أدنوك المحترفين موسمنا الطويل هذا لابد أن ننتزع هذه الفرصة. نشكرهم على كل الدعم والإشراف والمتابعة والتوجيه، وأترك الكلمة الأخيرة لك دكتور، وبالتناوب مع الكباتن والأساتذة تقولون كلمتكم الأخيرة في هذا الموسم الكبير.
2: طبعا في البداية نحن نشكر أول شيء نشكر المستمعين اللي كانوا يتواصلون معنا طوال هالفترة، طرحهم كان جميل، ثقافتهم عالية جدا، وما كان هناك تجريح لأي نادي، وكذلك نحن نعتذر لأي إدارة أي نادي لو حصل أي شيء منا، لكن نحن دائما كان نقدنا نقد بناء للجميع، ونحن نشكرهم حتى تواصلهم معنا، شاركوا بعض المجالس إدارات الأندية رؤساهم معنا، ونحن نشكرهم، نشكر جميع الأجهزة الإدارية الفنية وجميع جماهير الأندية، نشكر شكر كبير طبعا أبوظبي للإعلام على رأسهم طبعا الأستاذ حمد الكعبي، نشكر الأستاذ مدير العام يعقوب السعدي هو داعم لنا كلنا هنا، والأستاذ عمران محمد له دور كبير كذلك في هذا الجانب، نشكر الشكر كبير بكل أمانة دعم كان لنا طوال فترة من بداية الموسم لغاية اليوم، الأستاذ سعيد النيادي والأستاذ صالح العلي كانوا داعمين لنا. صحيح. وكانوا دائما هم يعني أي كان لو في صعوبات أي عقبات كانوا هم متواجدين مع الأستاذ عصام كان معنا، فأنا أعتقد عملهم كان عمل كبير كبير كبير جدا، ونشكرهم جزيل الشكر بكل أمانة أقول لك.

0: أنا عني عن نفسي يعني لهم طوال الفترة الماضية. ونتمنى نعم. إن شاء الله نحن في الموسم القادم نكون كذلك أكيد. مع المستمعين إن شاء الله,
1: أكيد. إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله
0: بدون استثناء يعني.
1: نعم أستاذ أحمد الحوري,
2: أنا يعني مثل ما يقولون المدح في الوجه مذمة, فزين أن احنا بنمدح اللي ما نشوفه مش موجودين ويانا اليوم, لأن هذا المدح دائما يكون أصدق من اللي يكون
1: صحيح.
2: في وجهك
1: ويستاهلون صراحة,
2: يستاهلون بالفعل. لأنا أشكر اللي بالفعل آمنوا, مثل ما قلت أخذها منك الجملة, آمنوا بعودة برنامج صوت الملاعب من جديد. هذا بحد ذاته تحدي, وخاصة بعد النجاحات الكثيرة والكبيرة اللي كان محققها البرنامج. عودته كان احنا وضعنا احنا كعناصر أساسية في البرنامج أمام تحدي
1: صحيح.
2: بلا شك أشكر كل اللي كانوا معانا من الأساتذة والزملاء اللي قدموا البرنامج. أشكر بالأخص الزميل والأستاذ عصام زياد على وجوده بجانب كمحلل,
1: تعب معانا شوي عصام بالمتابعة في الاتصال في
2: يعني أصبح هو زميل في في في البرنامج كمحلل, أيضا كفني مخرج كمعد, يساهم في أمور كثيرة. أشكر بالتحديد الأستاذين سعيد النيادي وصالح العلي على دعمهم للبرنامج واستمراره طوال هذا الموسم, وكل من ساهم أيضا نعم. في إيجاد الفكرة ودعمها من قنوات أبو ظبي الرياضية, أستاذ يعقوب السعدي والأستاذ عمران محمد.
1: نعم كابتن فريد.
3: أي والله الشباب ما قصروا, أنا بس أقدر أقول شكرا للجميع ويسامحوني إذا أنا في قصر.
1: لا ما قصرتوا صراحة كباتن, ويعني بالفعل يعني هذا البرنامج لكم أنتم جمهورنا ومستمعينا, ومعاكم إحنا دائما ننجح, وأكيد يعني مشاركتكم كانت مثمرة, ونتمنى إن شاء الله نرجع الموسم المقبل بأفكار جديدة وبتفاصيل جديدة, ونكون لكم أقرب وتكونون لنا أنتم أقرب, ونعيش موسم آخر مثير كبير مثل اللي عشناه هذا الموسم. هذا الموسم استثنائي, وفاز فيه فريق استثنائي هو العين. ألف مبروك للعين, ألف مبروك لكل الفرق اللي يعني راضية عن نتائجها في نهاية هذا الموسم, ونلتقي بكم إن شاء الله في مواسم مقبلة إن شاء الله, وحتى أحداث قريبة مقبلة ما ندري. صوت الملاعب ترى يعني بالنسبة لدوري المحترفين هذه آخر حلقة, دوري أدنوك محترفين ما نعرف إذا راح نكون إن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله متواصلين معاكم, لأن أنتم صوت الملاعب. في أمان الله.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورا.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكعبي، غناء عيضا المنهار.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: اف ام خلها دوم في البال. في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكد

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا منها.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: لي مرات يلقى الغليظ ولحمته مرة.
1: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
2: أبوظبي FM

أبو ظبي اف ام. جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى، هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا، وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي أف أم. اسمعها.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل عالي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات.
4: 3-2-1-Q.
5: في دولتنا
6: الاستقرار ما كان صدفة،
5: بل نتيجة رؤية قيادة،
6: تخطيط حكيم،
5: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
7: ونحن عيال زايد،
6: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
6: وقيادتنا الرشيدة
8: ما غفلت عينا عن أهلها،
6: وقلبها مع كل واحد فينا.
5: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
6: والمقيم يلي لقي فيها داره.
8: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
6: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
6: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
5: ما ينكشف فيها ظهر حد،
6: لأن اليبن الحاضر
5: ما ترك المستقبل للصدفة.
6: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
6: لا تشلون هم.
7: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا المنهار.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال

0: ترى الإمارات يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك، عادت زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي أف أم.
2: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.